0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: فعلا جهوة الأطلة المدرسية ليست مجرد أيام للراحة، بل هي فرحة ثمينة لإعادة ترتيب الأولويات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الإيجابية ومستقبله. لذلك يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم بورما المختص في الشأن التربوي للحديث معه حول هذا الموضوع.
2: طيب بداية نرحب بالدكتور إبراهيم بورما، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا مرحبا.
2: كيف قاعدين بتشوفوا في اهميه الاطله المدرسيه في حياه الطالب؟
4: اولا يعني احيي الاذاعه الوطنيه على ما تعمله من جهد لتوعيه المواطنين.
3: بارك الله فيك.
4: من كل الفئات.
2: نعم.
4: اللشيبة، الشباب، الأطفال، هذه مهمة عظيمة جدا. جميل. وهي مهمة التي يعني دائما تبلور برنامج الدولة في إطار التوعية العامة، سواء في الجانب التربوي الصحي وغيره من جميع القطاعات. أرجع إلى موضوعك أن أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للطالب التلميذ الطفل حاجة مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة للطالب، لأن الطالب يدرس يعني منشغل فترة سنة كاملة، عام دراسي كامل من شهر أكتوبر إلى شهر مايو أو شهر يونيو في الدراسة. وبالتالي يعني تأتي الإجازة سواء من يوليو ثم أغسطس سبتمبر حتى أكتوبر، ثلاثة أشهر. يعني هذا الطالب يجب أن يرتاح قليلا من هذه
2: التراكمات،
4: هذا
2: الدراسي.
4: البرنامج.
2: نعم.
4: ومن هذا التعب الكبير. وهو في حقيقة الأمر يعني شيء رسمه السابقون من قبلنا.
3: نعم.
4: ووضعوه في الخطط التربوية التي يجب على الإنسان. الإنسان.
3: نعم.
4: كإنسان. نعم. عقله يحتاج إلى راحة.
3: نعم.
4: جسمه يحتاج إلى راحة.
3: نعم.
4: وبالتالي من هنا تنبع أهمية العطلة المدرسية بالنسبة لي الذي يدرس.
3: طيب إذا كان نحن فهمنا العطلة المدرسية هي مهمة بالنسبة للطالب وهي يعني لا مفر منها وتدخل أكيد يعني في الأسس التربوية، كيف الطالب يقدر يوازن بين الترفيه والاستفادة في وقت الإجازة؟
4: سؤال كمان مهم جدا.
3: نعم.
2: نعم.
4: يعني العطلة إجازة لراحة الطالب.
3: أيوة.
4: هذا هو إيه؟
3: الترفيه.
4: الترفيه.
3: أي.
4: وهناك عطلة، كيف يوازن بينهما؟
3: نعم.
4: أن الطالب يعني من أكتوبر إلى يونيو.
3: نعم.
4: هو منشغل ببرنامج محدد.
3: نعم. تراكم
4: يقوم في الصباح الباكر الساعة السابعة، يذهب إلى المدرسة، يرجع إلى الساعة الثانية عشر، في بعض الأحيان الساعة الواحدة.
3: روتين يعني.
4: روتين، برنامج يومي. بالتالي هذا البرنامج يعني له مخطط، وهذا المخطط اللي هو العطلة.
3: نعم.
4: إذن هذه العطلة يجب أن يستفيد منها الطالب.
3: جميل.
4: وبالتالي هذا الطالب يجب أن يترفه في هذه الفترة،
3: يعني الترفيه والاستفادة فيها،
4: حتى يغير الروتين الذي هو فيه.
3: نعم.
4: فلذلك يغير البرنامج الذي يعني كان فيه.
3: نعم.
4: كان فيه لفترة 9 أشهر.
3: نعم.
4: اللي هو تعليم.
3: تعليم.
4: الآن 3 أشهر.
3: نعم.
4: يجب أن يدخل فيه إيه شيء من الترفيه، حتى يرتاح جسميا.
3: مهم.
4: يرتاح عقليا.
2: نعم.
4: يفكر في أشياء، في ابتكار، في إبداع،
3: أشياء جديدة.
4: في أشياء جديدة.
3: نعم.
4: فلذلك هناك يعني أشياء مهمة جدا.
3: نعم.
4: على الأسرة أن تضعه لابنها الطالب، سواء من مرحلة الابتدائية على الإعدادية الثانوية، فهناك برامج مختلفة.
3: نعم.
4: حتى يستفيد منها الطالب في الجانب الترفيهي.
3: نعم.
4: لكي يوفق ويستفيد من هذه العطلة.
2: مم.
4: لذلك هذه البرامج يعني هنا الآن نذكرها بشكل عام.
3: نعم.
4: الابتكار.
3: الابتكار.
4: طبعا هناك أشياء يجب أن يستفيد منها الطالب في الابتكار.
3: جميل.
4: الإبداع، زيارات أسرية، برامج
3: ترفيهية،
4: الثقافية.
3: نعم.
4: مختلفة.
3: هي أشياء كثيرة.
4: فلذلك هنا يعني هذا الطالب على حسب فئة عمره.
3: مم.
4: إذا كان صغيرا.
3: مم.
4: يحتاج إلى من يأخذ بأيديه حتى يستفيد من هذه الإجازة. وإذا كان عمره شوية كده يعني يمكن أن يضع له البرنامج لكي يستفيد منه هو بنفسه.
3: مم.
4: فلذلك يستطيع الطالب أن يوفق إذا فهم ماذا يعمل في هذه الإجازة.
3: نعم.
4: يعني ذلك أنه يستفيد من هذه الإجازة.
3: نعم.
4: في الترفيه.
3: نعم.
4: البرامج التي ذكرناها يعني ممكن الطالب يستفيد في مجال صناعي،
3: في مجال صناعي مثل النجارة،
4: في المجال التجاري.
3: نعم. نعم.
4: في تعلم مهارة الرياضة.
3: نعم.
4: في تعلم يعني الانخراط في الدورات التدريبية.
3: نعم.
4: الإسعافات الأولية مثلا.
3: نعم. نعم.
4: يعني جرعات شوية في الصحة.
3: نعم.
4: وغيرها من البرامج التي يعني يستطيع. فلذلك.
3: نعم.
4: كله يحتاج إلى مخطط، يعني ينمي عقل الطالب في الشيء الذي
3: يريد أن يتعلم،
4: يريد أن يعرفه في هذه الإجازة. في شكل ترفيه، في شكل راحة جسمية، في شكل وغيرها من المجالات.
3: جميل.
4: لذلك هنا. نعم. التركيز مهم جدا. لأنها تغير عقلية الطالب من وإلى من روتين الدراسة إلى برامج تنموية أخرى. فلذلك يخرج الطالب من هذه الإجازة ويرجع إلى المدرسة بأفكار
3: جديدة
4: جديدة
3: وهو مستعد
4: وهو مستعد للدراسة والروتين الذي تركه وهكذا ينجز.
3: جميل جدا دكتور بارك الله فيك.
2: دكتور إبراهيم بورما، طيب بعد ما عرفنا التوازن أم بين الترفيه والاستفادة في العطلة، طيب شنو الدور اللي بقى في عاتق الأسرة عشان توجه أبنائهم ليستثمروا العطلة المدرسية بصورة إيجابية؟
4: طبعا هو كذلك سؤال آخر مهم جدا اللي هو الأسرة. إنما نقول الأسرة بمعنى يعني الأسرة من بين أفراد الأسرة اللي هو الأم. فلذلك الأسرة دورها مهم جدا. تتكون الأسرة من الأب والأم الجد الإخوة الأخوات الأبناء، هذه هي الأسرة. فلذلك يعني حسب المنظومة التشادية أن هناك الأسرة ممتدة طبعا، إضافة إلى ذلك البيئة الموجود في البيت في الشارع. إذن الأسرة لها دور مهم جدا في إعداد الطالب في هذه الفترة وهي الإجازة، لها دور مهم جدا مثل ما كان لها دور في إعداده في خلال كذا أشهر في أثناء المدرسة. المفروض يجب أن يكون لها دور هنا، دور ريادي مش دور كذا بس، دور مهم جدا. لأن الروتين كان تكوين الطالب، الأستاذ، الإدارة، المدرسة بشكل عام هي تشارك في إعداد الطالب إضافة للأسرة. الآن الأسرة لوحدها هي التي تحافظ على إيه؟ على هذا الطالب، تحافظ على الشيء الذي تعلمه خلال 3 أشهر. وكذلك تساعده على إعطائه جرعات أو خلق برامج للمحافظة على هذا الإرث الذي
3: تعلمه في
4: وهكذا يعني يخلق له برنامج في الإجازة حتى يستفيد من هذه الإجازة. فلذلك هذا البرنامج يحتاج إلى في بعض الأحيان على الجانب المادي، في بعض الأحيان على الرقابة المستمرة اللي هو يجب أن تراقب طفلك أو ابنك بشكل مستمر. إضافة إلى ذلك الأخذ هذا الطالب وتمليكه إلى أيادي أمينة لها ثقة، يعني تجد الوالد يشيله هكذا يعني إلى معلم، مجموعة، جمعية تعمل نشاط ثقافي، مركز يعمل دورات في اللغة مثلا، تنمية اللغة. إذا كان الطالب يدرس بالعربية ممكن يأخذ جرعات لتعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات التي يمكن دورات ثقافية أخرى في التثقيف العام.
3: يعني بمعنى أن لا يخرج من هذه الإزاي.
4: ولذلك الأسرة يعني دورها مهم جدا، المتابعة، الرقاب، التركيز. إذا فقدتها الأسرة يعني ذلك أن الطالب لا يستفيد من هذه الإجازة.
3: يا سلام.
4: ولذلك دور الأسرة مهم جدا مهم جدا. ونتمنى أن نكون كلنا أرباب أسر، نتمنى أن نكون يعني على قدر هذه المسؤولية بمعنى توجيه الطالب في برنامج محدد حتى يستطيع أن
3: يستفيد منه.
4: إذا أنه ضعيف في القراءة مثلا في التدريس يجب أن يؤتى له بأستاذ ببرامج التي تعملها بعض الجمعيات وغيرها تساعده في إيه؟ في تطوير هذه الخصلة أو في هذه الميزة حتى يكون قويا في المستقبل.
3: شبكات التواصل الاجتماعي أو الجوالات في هذه ذاتها يعني لديها مثلا برامج خفيفة هكذا ممكن تعلم الأطفال الصغار القراءة، الكتابة وشيء بهذا القبيل.
4: هو طرح مهم جدا يعني هذا النظام الحالي أو المجتمع الدولي بشكل عام أو المجتمعات كلها، الأسر كلها الآن من غير التواصل ومن غير هذه البرامج أو الإلكترونيات بشكل عام لا يمكن أن يكون هناك تطور. لكن طبعا مجتمعنا ما زال بداية ضعيف اقتصاديا وهكذا، لكن لا يوجد هناك مفر، يجب أن تواكب.
3: هذا هو
4: كأسرة، يجب أن تواكب، يجب أن تركز على طفلها كذا أن يواكب. وبالتالي استفادة من هذه الأجهزة عبر التواصل الاجتماعي، عبر البرامج، عبر التطبيقات في الجانب التعليمي، في جانب الابتكار، وفي جانب الإبداع، في الجانب الثقافي بشكل عام، في تكوين الطالب، في تشجيعه، في أن يكون له شجاعة، في غيرها من الأشياء، يجب أن نواكب. إذن هذه المواكبة سواء تحتاج إلى جانب مادي أو غيره يعني أنا أعتقد أنها من الواجبات. لكن حتى نلحقها يعني هذا يتوقف على الأسرة إذا كانت أنها وصلت من حيث الجانب القوة التي تصل إليها لتكوين طالبها، هذه هذا شيء جيد. أما إذا كان يعني هناك صعوبة في ذلك، هناك برامج تقليدية يجب أن يستفيد منها الطالب حتى يستفيد من هذه الإجازة بشكل كامل. وبالتالي الأسرة ضرورة حتمية تركز على طفلها، على طالبها، حتى تكون لها دور ريادي في قيادة هذا الطالب وتوجيهه توجيها سليما.
3: بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات القيمة. وبالتالي نحن إذا ذهبنا بعيدا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، أقول لك يعني شنو أبرز المهارات أو الهوايات التي تنصحون الطلاب بتعلمها فترة الإجازة؟
4: المهارة اللغوية، الجانب اللغوي، الطالب ضعيف
3: لغويا
4: يجب أن يدخل في المراكز التي تعلمه هذه اللغة
3: حتى يتمكن.
4: الطالب ضعيف في القراءة، يجب
2: أن يقرأ كثيرا.
4: الطالب ضعيف في الجانب العلمي مثلا، يفقد مهارة الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني كل المواد العلمية يجب أن يركز. الطالب يريد أن ينقذ أسرته في المستقبل في الجانب الصحي، يجب أن يستفيد من دورات في الإسعافات الأولية وغيرها. الطالب يحتاج إلى شجاعة أدبية مثلا، يجب أن يلتحق بالدورات القيادية. الطالب يريد أن يعمل في الجانب الصناعي لكي ينمي مهارة من المهارات ويستفيد منها حتى يستطيع أن يسد مصاريفه اليومية مثلا، يجب عليه أن يركز في المجال الصناعي.
5: عفوا المقاطعة، ألا يرجع هذا إلى ميول الطالب أو ميول التلميذ؟
4: بالطبع هكذا، يعني ميول الطالب منه تربويا نركز عليه وننمي هذه المهارة التي يميل إليها. يعني تجد بعض الطلاب يميلون في الجانب التجاري في الإجازة، نساعدهم ونوجههم حتى تكون تجارتهم سليمة، يعني خارجة من الأطر التي لا يستفيد منها الناس، وهكذا يستفيدون من هذا الوقت. وهكذا في المجالات الأخرى تجد أن هناك الطلاب يميلون إلى إلى مسألة
5: جارة،
4: وهكذا هناك العديد من الأشياء فلذلك يعني البيئة الأسرية مهمة جدا في التركيز،
5: تلعب دور محوري
4: محوري جدا في ضبط الطالب في الإجازة. لأن هنا المدرسة بعيدة، الإدارة بعيدة، المعلم بعيد، وبالتالي الأسرة والشارع الذي يعيش فيه الطالب.
5: أفهم من هذا الكلام أن الأسرة والأستاذ والمدرسة والبيئة كلهم يلعبون دورا محوريا من أجل تكوين هذا التلميذ.
4: بالطبع هكذا،
5: سواء كان في المدرسة أو الإجازة.
4: بالطبع هكذا.
5: جميل جدا.
2: صراحة دكتور إبراهيم برما، الحديث معك شيق، ما أثر المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية في بناء شخصية الطالب؟
4: أكيد طبعا، يعني عندما نتحدث عن الأثر يعني ذلك نتحدث سواء من حيث الجانب الإيجابي أو السلبي.
5: أو السلبي،
4: يعني الشيء الذي استفاد منه الطالب أو الذي لم يستفيد منه الطالب.
5: هذا هو.
4: أكيد أنه عندما تطبق الأسرة، يلتزم الطالب بالتوجيهات التي يعني تذكرها له الأسرة، ويستفيد من المراكز، الجمعيات، الأنشطة الثقافية وكل الأشياء التي ذكرناها، البرامج، أكيد أنه يكون هناك جانب إيجابي مهم جدا. يخرج هذا الطالب من الإجازة وأنه لديه شيء من القرآن.
5: الله أكبر.
4: يعني مثلا إذا كان ركز في خلوة محددة، يخرج هذا الطالب من الإجازة وأن له مهارة في الجانب اللغوي
5: التجاري اللغوي،
4: أن يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة وأنه نمى أفكاره أو يعني معلوماته العلمية في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء وغيرها،
5: يعني كما ذكرتم الآن قبل.
4: ولذلك يعني الأثر أكيد أنه إنما يلتزم ببرنامج محدد يكون إيجابي، وهذه الإيجابية تعكس على الطالب نفسه، على الأسرة، ويعكسها كذلك على مستوى زملائه في المدرسة إنما يعود في وقت الدراسة. لذلك يعني الأثر دائما يعني يكون إيجابي.
5: بعض الأحيان الأساتذة يتفاجؤون، الطالب مثلا كما قلت هو ضعيف في القراءة، وعندما يرجع من الإجازة تلقائيا يعني تجد المستوى ارتفع.
4: بالطبع.
5: فبعض الأحيان يتساءل الأساتذة، يعني وأنتم خبراء في هذا المجال طبعا، فيما أعتقد تعرفون هذا الكلام أكثر مني.
4: أكيد طبعا، هو مسألة تغيير الطالب، تغيير سلوكه، معلوماته العلمية، مستواه، يعني كل هذا ينعكس على مستوى المدرسة.
5: يا سلام.
4: وبالتالي يلاحظ الأستاذ، المعلم، الإدارة، أن الطالب هذا فعلا أن أسرته استطاعت أن تكونه أيام الإجازة. وبالتالي هذا هو المطلوب في الجانب العلمي، هذه هي التنمية، هذا هو التطور. لكن بالعكس إذا كان هناك جانب سلبي في هذا الجانب، فيعني كل هذه الآثار تكون سالبة.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما نصل إلى ما هو إيجابي وليس ما هو سلبي. دكتور، الآن نصل إلى سؤالنا الأخير، شنو الرسالة الدارين توجهها للطلاب وأولياء الأمور حتى تكون الأطلة المدرسية بداية لمرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتميز؟
4: حقيقة هنا طبعا أنا أحمل الأسرة المسؤولية الكاملة. في فترة الإجازة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا
5: الأسرة.
4: لماذا؟ لأن بيئة الشارع التشادي في كثير من الأحيان بيئة لا نحبذها كثيرا في الجوانب التربوية، لأنها تفقد يعني الطالب الذي لم يكن له برنامج ولم تكن له رعاية أسرية، وأنه يعني خلاص مع الشارع لعب وونس وغيرها من الأشياء، فيأتي إلى المدرسة وأنه فاقد للكثير من المعلومات. إذن الأسرة مهمة جدا، يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا من منطلق كلكم راعي.
5: يا سلام.
4: وكلكم مسؤول عن رعيتنا.
2: نعم.
4: وبالتالي التركيز في شيء محدد في الإجازة يعني يخرج الطالب من البيئة التي هو فيها، اللي هي البيئة الفاسدة التي لا تفيد، إلى إلى طور الأمان والثقة والتركيز والمعلومات والتطور وغيرها من الأشياء. إذن الأسرة مهمة. أما الطالب من حيث فئة الأطفال، بمعنى الأسرة هي التي تتحمل مسؤوليتها من شكل كامل. أما إذا كان مراهقا، هنا طبعا يعني يجب على الطالب أن يكون توجيهه توجيها سليما، توجيها سليما، حتى لا يخرج من التوجيهات التي تتركه له الأسرة.
6: إذن مسألة البيئة هنا مهمة جدا. مسألة البيئة مهمة جدا. فلذلك أنا وصيتي أولياء أمور التلاميذ الآباء بصورة عامة يجب أن يركزوا في إعداد الطالب إعدادا كاملا، على الأقل المحافظة على المعلومات التي أخذها في المدرسة.
5: جزيل خير.
6: وإنما نقول الأسرة بمعنى نقصد الأب والأم ثم الإخوة الكبار والأخوات الكبار.
5: يعني كل واحد
6: الكل يجب أن يأخذ مسؤوليته. يعني لا يجب أن يكون الأب هو الذي كذا أو الأم هي التي كذا، بمعنى يجب على الأخوات والإخوة الكبار أن ينقلوا المعلومات بصورة قوية جدا حتى لا يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة بصورة سلبية.
5: يا سلام.
6: فلذلك الدور الأسرة مهم.
2: شكرا السادة المستمعين، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا إلى حديث ثري حول أهمية استثمار الأطلة المدرسية فيما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله أن يجعل أوقات الجميع عامرة بالخير والعلم والأمل النافع.
5: وكذلك نجدد الشكر للدكتور إبراهيم بورما على ما قدمه من رؤى ونصائح قيمة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
2: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
5: وفي تسجيلها المهندسة أنبت أنجل، وفي إخراج عبد الله طوش.
2: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة ما بقيت برامج الإذاعة الوطنية، دمتم بخير.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة روحي لي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف

0: صباح الخير بنات الحبيبه، صباح الخير عاصمتنا اليمن الجميله، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بيتابعونا من 23 بروفينس وتشاد القاعدين في الخارج. كل ما يوم الاحد نقعد معكم في مدة ساعتين من الساعه 8 لحد الساعه 10. تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دي ايات 8:15 دقيقه النشره الدارجيه. وبعد الأخبار نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسير دي زوديتير. طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة عن راديو تشادة، وتنادوهم وتسلموا لهم بنمرو التليفون 1-65-53-53-20 60 53 23. الساعة كان وصلت 10 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد يوم 13 شهر تيزا سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات أجدي ريغوبر في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيو موديل 677 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 8:00 في استوديو تروانا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو ومن الجزء مرة نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابي تكنيك
1: مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على عجمني هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني لميات رجالة لميات رجالة علي والميم سيدول رجالة على البلا ما بمغريات دول رجالة لميات رجالة

0: نعم سيفات كيزر ذي بيدنا كيزر ذي زارا كولي اندي انا فاكر لك ما لنسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراطة ام هديسا كتك كاتي انا مدرسول الله إذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزر ذي لا سلطان التجاني والذلوان الأباس الما بخج الكي طبنا الخلف قد ضبط انقذ ذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما مطمعن التجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا رجالا القريمة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم الهم يا رجالا كم من يالبنا سي البلام والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج على جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الابات ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من الجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي
2: مستمعينا السماء الكرام نوكي بشار عشان نبدا لكم ببلاغاتنا اليوم فجر الاداره العامه لوزاره السكن والتمدن تطر من الاخ تريبي عيسى محمد دايند بكان في كاتيان قبو سيكسيون 4 يلو 138 سلو 5 خلي اجل بمشي باوراق رسميه في الاداره عند الكداسر لشيء مهم بخصوص بكانا البكان ده فوق مشاكل كما مشى البلاغ كونفوكاسيون بلاغ انا وفى الكواس موسى ادم موسى بلام جد هارون جد موسى ادم ادريس الجوني جبرين ابو هو جد سيد ابكر احمد جرجي حسيني ادم محمد حامد ام حامد الي جوجا ادم صالح اللوان ابراهيم جد مهدي الشيخ جد عبد الله مبرمه الحاج ادم مدنا وكيل عبد الرحمن الشيخ نجوان ابكر بلام جد ادم بلام مهمت بلاما ادم النور بلاما عبد القادر مصطفى بلاما بشي جيمي بلاما هارون عمر بلاما ام نكاس بلاما بدقري بلاما خرس ادم بلاما حسن محمد بلاما محمد جده بلاما عمر بلاما الحاج قنبو بلاما محمد زغلو بلاما محمد شرته بلاما انكلي جيمي بلاما محمد قندي بلاما محمد احمد الامام الحاج ادم بلاما بشار عبد الله بلاما حامد جرمه بلاما محمد مهمت بلاما هارون موسى بلاما قنبو دنا بلام أبكر قنبو الشيخ محمد أمبريا الشيخ عمر أبا بلام جبرين نصور بلام محمد إما بلام سيد الجورو بلام الشيخ جبرين بلام مختار جيمي بلام محمد ولد الألي عفوان بلام عبد الرحمن هارون بلام درما بلام أدم مكايلا بلام محمد سيد بلام عمر أبكر بلام جيد بشارة بلام عبد الرحمن أبكر بلام أبكر حسنة بلام جبرين أبخريس بلام رينيان قبتو بلام محمد إجيلي بلام محمد أحمد بلام عمر مكايلا بلام آدم جالوي بلام عطية هارون بلام محمد أنصنيطي بلام نايم دورو بلام آدم الحاج بلام حسن أفوس بلام حسين جدة بلام اللوان بلام جدة عمر بلام هارون آدم بلام الشيخ كونغولي بلام سيدية بلام جدة بشارة بلام بورو بلام محمد آدم بلام جيكيرو بلام رمات أمبدي بلام هارون كيرشي بلام جبرين جدة آدم فينغرغوموتو دلقي إما خي الشيخ عبد الرحمن علي عبد الرحمن الشيخ شرك نكور دلقي محمد أحمد تبشارة Alhaji Yusuf Akhay Tom Idrissa Ambini Alhaji Musa Almarin Sheikh Omar Gajere délégué Musa Ashno délégué Ramad Abdullahi Khala Tahir والإمام جبرين أمباري لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا أخوهم وولتهم ساكن الكواس مات أمس السب وسرغة تبقى اليوم الأحد في الشقيق اللي بلام موسى هارون كان كدادة هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة مختار هارون الشريف هارون بلام الشيخ كونغولي قرب الحاج Iseni Kongoli, Adum Mamusa, Omar Kongoli, Abdullahi Gombo, Delegé Kawasa, Algon Abdullahi, Gombaju. Adum Kongoli, Dogo Kongoli, Adano Hesena, Blama Bakar Harun, Hesena Walla Zirega, Bakar Ahmad, Musa Khalid, Wakil Abdullahi, Jidda Jibrin, Blama Abdullahi, Jidda Blama Abdullahi, Jidda Gombo, Jibrin Adum, Blama Iseni Hesena, Blama Usman Ahmad, Blama Muhammad Jibrin, Jibrin Adum, Muhammad Taabba, محمد تقربة إما قربة محمد الجخلوس الشيخ جيدة دوغال وكي أمر عبدالباقي بلاما آدم محمد بلاما إسيني إسنا بلاما طائر محمد بلاما محمد ليبيان بلاما قربة محمد بلاما حامد عبد الرحمن بلاما جيدة محمد الشيخ محمد المصري الشيخ هارون جبرين بلاما جيد أمر بلاما هارون آدم بلاما النور محمد بلاما عبد الرحمن جبرين بلاما عثمان هارون بلاما أخونا جبرين بلاما أمر رقبة الكونانين أبخون أسنا صغير الشيخ عثمان الفاروق بلام اللوان جدة بلام عبد الرحمن جرمة بلام غالب جدة بلام آدم النور بلام همت إمر بلام بشي جيمة بلام الحاجة قنبو بلام جدة آدم بلام محمد كنداو بلام ولا إيسا أفوان محمد تول إيسا الشيخ موسى إيسا الشيخ عمر أبشنب بلام إيسا بشارة بلام هارون موسى بلام عبد الرحمن هارون بلام محمد تقندي بلام عمر سيد بلام سيدية بلام محمد دنا بلاما كالجيمي بلاما بكر هارونا بلاما محمد تور بلاما خيا زين بلاما بورو توم بلاما محمد ادم بلاما صالح رمات دليغي تجاني الي الشيخ البشر بخاري دليغي الهاتش ادم دليغي بول اكا دليغي جدة عمر دليغي عيسى بكر الكونسيي موسى كشلا الهاتش قرقة محمد دليغي موسى بكر الشيخ هارون سيبي دليغي سيني مكايلا الشيخ عمر جبرين بلاما جدة خي بلاما قدو جبرين Délégué Idriss Abdullahi, délégué Idriss Emma, délégué Emma Jit, Cheikh Abdurrahman Hessena, délégué Abakar Jidda, Blama Qasim Adum, Adum Emma, Tahir Tom, Abdallah Abakar, Hassana Abakar, délégué Ibrahim Abakar, Cheikh Husseini Haroun, Cheikh Mohamed Adjar Zain, Blama Sayyid Shiroma, Blama Abdullahi Bouja, Blama Sukkur Adikir, Commissaire Qasim Shaibu, Loum Al-Hizin Biballugu. لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة بوفاتنا أمهم كلثوم طاهر المعروفة بأم مسكات ماتت أو تمس يوم الجمعة وسرغة تبقى اليوم الأحد في اليمن اللي تبلاما الشيخة كونغولي الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة نصل بالبلاغاتنا الوفا قال إدريسة بلاما صالي أسنا بيري بلاما عبد الرحمن المير رسال عبد العزيز دمان بركة خالة رمات بركة بلاما إما إدريس كلهم في بطلفيل لوم اللهزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين وقريبين البر والداخل والناس الإرفة بوفاتنا أخو مولاته موسى إدريس المعروف بولد توما وسرع كمان تبقى اليوم الأهد في منتل دا في كومين هنا بطلفيل الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 8:12 دقيقة
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وانتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب ان داير بالكمية او بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66 45 28 40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتان دا الكايه عن الأوائل.
3: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: تسمعون سماعات راديو تشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب. أباك يا صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سين رماتة. بسم الله الرحمن الرحيم. السمين والسميات راديو تشات أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشر الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. الوفي تم الوزاري الفراس الوزير الدولة وزير المالية طاهر حامد تنجلين كان وصل لمدينة أمجرسة دا شان يتابي ويشيف المشاريع انت لا تنمي القادي هناك. ووزيرنا الشباب والرياضة ناير بكر في إطار السياسة الوطنية انت لا دولة في مجال الرياضة أنت في الأستاذ إدريس محمد رؤية مبادرة انت اليوم هن السبت هن الرياضة بمشاركة على كثير من الناس اللي بيحبوا الرياضة. وفي نشرة أخبار أخرى مفصلة. الوفد الوزاري الفراسة الوزير على الدولة وزير المالية الميزانية طاهر حامد تنجلين كان وصل لمدينة أمجرس عاصمة إقليم نايندي صباح ده في إطار جولته التفقدية لكثير من الولايات التي كانت تضررت من الأزمات وفوقها كمان إنشاف الموسم الخريف ما أدين. الوفد مشى هناك وقابل القوى الحية هنت الإقليم والسمي لمتطلباتهم وأيضا زار المنشآت والمشاريع اللي هي ماشي في دربنا التنمية القادي بملا الحكومة في منطقة هنا إندي صباح. وقبل ما يوصل لإندي صباح الوزير كان مشى في مدينة أبشي وفي أبشي كمان هناك قابل المسائل هناك وحج كمان في مشكلة هنت النشاطات الزراعة. وأيضا الوفد كان زار المشروع بتيها دي البنت المسمي الشراب لمدينة أبشي وحواليها وأيضا انتاج الفرصة وكلموا بموسم الأمطار الماسمة بالهين في كثير من الأقاليم الصباحنا بلدنا جادة. الأمينة انت الدولة في وزارة انت الصحة العامة والوقاية ميديجي دي كندي فرانسين كان رأسة الحملة ان رشين الدواء في داخل البيوت وبر من البيوت لجهاد الملاريا دورة سنة 2026. المناسبة انت البداية كان سوا في بريمير رندسمان العاصمة جمينة بحضور المندوبة العامة انت الحكومة في جنب ميري في جنب البلدية العاصمة جمينة أمينة كويجينا وكذلك منسقة البرنامج الوطني لجهاد ضد البالي والاميرات الدوائر الأشرة انت العاصمة جمينة وكثير من المناديب من الكارتي والشفتي كاري ومعزومين آخرين كتار. أجي هو حبيب أمر والتفاصيل.
2: عشان يكافه للبالي والوقاية منه فدا نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بواسطة عن برنامج الوطني البكافه في البالي نظموا حملة وطنية هنت التوئية ودلي عشان يوقوا المواطنين في رشين البيوت داخل وبرا بالبيا بيا والهدف من الحملة دي عشان يوقفوا مرض عن البالي البيجا كتير ومنتشر يخط لي حد ويقتل الأنباؤودة البيجت كتيرة وبتآزي المجتمع وهب اللي بتنقل المرض وده ما ببقى إلا كان البيوت والكانفويات الرشت بالبيا بيا وكلي المواطنين كمان لازم يشيلوا القرارات اللي بتحمي واللي بتودر البالي ينفضوا البيوت أديل ويرش البيوت. والحملة دي جات من خلال الجهود القاعدة تبذلها الحكومة لتخط حد للمرض حن البالي المنتشر. في كلمته بالمناسبة المنسق حن البرنامج الوطني البكافي في بالي الدكتور محمد صالح إسحاق ديار هج في أهمية هن الحملة وقال
3: استراتيجية المينيستر أنا سنتيكا ديميني ده واحد بس بكبر بكافية للملاريا ده ما في صوت توزيع أنا الناموسيات والأدوية الغاين أنتم للإيال في البيوت والعملية أنا رش الهسي قاعد نبدو أتنك وجود حقنا ده كله قلن منه وكده نقدروا نكافو ضد الملاريا 1450 فولونتير هنال قراروش بوجو في البيوت بمشوا بيت لبيت بصوت رش على الدواء ده وبقتل البعوض وبحمل الناس من الوردة عشان ده الناس البوجوكم دول يستقبلوهم خلوهم يصول بالعمرية عن الرش.
2: كم من جانب المندوب العامة هنت الحكومة القاعدة في ميري هنا أنجمينا أمينة كوجينا قالت المبادرة دي خطوة مهمة في قوين جهود هنا الوقاية من المرض هنا البالي وتحمي صحة هنت المواطنين. أمينة كوجينا قالت استعداد هنا المسائل هنا البلدية ده بيساعد بلشك في نجاح هنا الحملة الوطنية ودلي عشان نحافظوا للصحة وسلامة هنت السكان. وقت ما فتحت الخدمات هنت الحملة الوطنية أمينة الدولة هن وزارة الصحة العامة باي دي جي دي كان جي فرانسي كلمت في الجهود القاعدين بالأبوها المشاركين في مكافحة هنت البالي وطلبت من المواطنين خلي يتعاونوا مع الفرق اللي بتقوم بالخدمة هنت الرشين على البعوضة وداء اللي بيساهم في حماية هنت الأسر وبخط حد من انتشار الأمراض ونقووا الصحة العديلة في البلد. نذكركم بكونه الحملة الوطنية هي الرشين البعوضة داخل وبر البيوت وحتى في الكانفويات وأماكن هن الوساخة دي بتكافي في وقفين مرض هن البالي دا في النسقة هن 2026 وبتشمل كل الأرندسما هن الأصل
1: أنجمينا. ريبورتاج صوتا وبدأت فوق الزميلة حجة وحبيب عمر. دائما في مجال هنا الصحة الوزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون والاستفاق مع المنظمة انت الانيسيف كان نظم ملمة مع الصحفيين الهدف كمان عشان يبادل الأفكار والآراء فيما يخص الأسبوع الإفريقي للفاكسيناسيون ضد الأمراض نسخة سنة 2026. الملمة كان بيض في لب الوزارة هنا في العاصمة انجمينا. محمد أحمد عبد الكريم محاجر والتفاصيل.
4: الملمة دي بيجت في المناسبة البتصادف الذكرى حن الأسبوع الإفريقي للفاكسيناسيون الدورة هن 2026 اللي بيسوى في الفترة ما بين 14 ل 25 سبتمبر من شهرنا الحالي. العنوان اللي اختاروا تطعيم لأي طفل لأشان المستقبل الصحي العديل. شال الكلام بالمناسبة المسؤول عن التخطيط والاتصال في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إدمان نوغومباي وكلم بأهمية التطعيم اللي بيساعد في الوقاية من الأمراض البكروب الأطفال وأيضا الاستراتيجية من التباعد منها وقال بكونه الوسائل هنت الإعلام دي قيد تلعب دور مهم بالزيادة ودا في المجال حنا توعية المواطنين وبأهمية التطعيم. الدكتور إدمان زاد في كلامه وقال بكونه الوزارة انت الصحة العامة والوقاية خط استراتيجية مدروسة ودا في الفترة حنا الأسبوع الإفريقي للتطعيم البشمل كل الأطفال الأمور امتحت من 5 سنوات والأوين القلبانات خصوصا في المناطق الفوقة تطئم شوية وأيضا المناطق القريبة من المدن الكبار. وفي نهاية الملمة المشاركين قدموا أسئلة وتوضيحات كلها تخص الكيفية هن محاربة الأمراض البتعادي الأطفال والأوين الحوامل إضافة للجهود البتقوم بها الحكومة وشركاء ودا حول تحسين القطاع عن الصحة في تشاد.
1: محمد أحمد عبد الكريم مهاجر هو يسولنا الريبورتاج. الرئيس القراري شنتشات خال أحمد سنوسي كمان قدم أمس فجر بيان بمناسبة حن اليوم العالمي حن الإسعافات الأولية الفزع الأولاني كان نسول لنادم الوقع مردان أو سبي حادث وده كله بدور لي التدريب. والبيان ده بموافق باليوم العالمي حن الإسعافات الأولية البايدو يوم 12 من سبتمبر من كل ما سمع. خلينا نسمع.
5: أول شيء التدريب بالنسبة للإسعافات الأولية هو مهم جدا في داخل المجتمع وداخل الأسرة وفي داخل الأمال كذلك. كل مهل يحتاج لناس يدربهم بالنسبة للإسعافات الأولية لأن الإسعافات الأولية لو إنسان عارف الإسعافات الأولية ممكن ينقص حياة إنسانية. لأجل ده أننا اجتمعنا اليوم مع شركانا من ضمنهم الهيئة العالمية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والآخرين معنا وكل المتطوعين نحتفلوا هذا اليوم كالبلدان الآخرين، لأن الناس كلها احتفلت، علينا لازم نحتفل اليوم ده، وشيء ندور من الشعب ومن الناس كلهم عشان يقوفوا معنا ويعني يطوروا التدريب للإسعافات الأولية، لأنه هو مهم جدا في داخل المجتمع.
1: السبيتون وخال أحمد سدوسي رئيسا الكرار وشانا تشات سبيتو في ميكروفون حنا راديو تشات. كملت الخدمات أن الدورة انت التدريب اللي كان نظبا مشروع هذا المساواة أم بين الجنسين أم بين المرأة والراجل بخصوص جددان القضايا انت النو في إدارة انت الدرائب مناسبة انت الكمالي كمان بقت بحضور المدير المكلف بالإعلام في الإدارة العامة انت الدرائب وكذلك مسؤول عن المشروع محمد أحمد بن كريم مهاجر والتفاصيل.
4: خلال 4 أيام من الدورة التدريبية المشاركين لقوا معلومات تخص جددان القضاء حنا النو في إدارهن الضرائب، إضافة لرفعان كفاءات العمال حنا الضرائب لأشان يقدروا يخدموا بمهارة فيما يخص تكافل حنا النو في داخل الخدمة. الدورة التدريبية البيجدي رأسوها عدد من الخبراء لأشان يدربوا المشاركين ويرفعوا من مستوياتهم ومهاراتهم وحول جددان قضاء النوع في داخل إدارة الضرائب، وده لأشان يساهموا بطريقة أفضل في محاربة عدم المساواة في الخدمة. في كلمتها بالمناسبة المسؤولة في المشروع حنا تدريب البخص جددان قضاء النوع في إدارة الضرائب هو أنجاي قالت بكون الدورة التدريبية البقدي أنتت الفرصة للمشاركين عشان يفهموا أهمية الإدماج حنا النوع الاجتماعي في الجانب حنا الضرائب، وفي المرحلة الجاية يسووا في طبقان المفاهيم بطريقة علمية في داخل البيئة الضريبية، وده لعشان يخدم في حققان العدالة والإنصاف في النظام حنا الضريبة أي في النظام حنا التاكس. في وقت ختامي حنا أعمال الدورة شال الكلام المدير المكلف بالإعلام في الإدارة العامة حنت الضرائب نومايسو إدوار روفاني قال بكونه الدورة التدريبية الكاملة دي تساعد في إدخال الإصلاحات اللي بتخص الدخل وأيضا رقمنة الإجراءات وأيضا في جوان العلاقة حنت العمل أم بين الإدارة حنت الضرائب والمكلفين بالضرائب، وأكد بكونه الدورة البقدي هي بمثابة خطوة مهمة في جوان الكفاءات وطوران العمل، إضافة لإدماج الجانب حنا النوع الاجتماعي وده في مختلف المراحل حنا الخدمة الضريبية. نذكركم بكونه في نهاية المناسبة قدموا شهادات تقديرية للمشاركين والخبراء والفنيين.
1: محمد أحمد عبد الكريم مهاجر سوالين الريبورتاج. آخر خبر خبرنا الرياضة، وفي إطار السياسة الوطنية الرياضة في جمهورية تشاد الوزير عن الشباب والرياضة ناير بكر كان أنت مساء فجر مبادرة هنا يوم السبت للرياضة يوم السبت لا جعلوا للرياضة تيت شعار الرياضة للكل، والمناسبة كان بقت في استاد إدريس محمد أويا هنا في العاصمة نجمينا بمشاركة هنا كثير من الناس اللي بيحبوا الرياضة. خلينا نسمع للوزير ناير بكر شنو قاله.
6: اليوم جمعنا يوم السبت الساعة 6 أمس كان سوينا أبل للشاديان كله الدوغاك الكبار اللي يجوا يسوي سبور معنا. أنا اليوم فريمون كونتان باسكو شفت الشاديان كي مرقوا بكتر جو سوي سبور معنا ودايرين كي إنيشاتيف هكينا دا يقى أي في كارتي في أي ما كارتي أنا جمعنا ويقى أوسي في أي ما فيل أنا تشاد عشان سبور دا شغل مهم لي سانتي مي كل لي إنيتي هكينا لي تشاديان إنيشاتيف أجينا رمان خلو نسو كل ما سبت وشغل كله كي ساكت انت كان سخير كان نادم كبير كله تيجي استاد ساكت تسي سبور هناك تمشي وإن شاء الله سبور دا يدخل في كولتور أجينا في تشاد عشان سبور دا شغل مهم مهم لي بوليتيك أجينا مهم لي دبلوماسي أجينا وإن شاء الله في إنيشاتيف أجينا الدوغاك دا نلقو تالان تالان كان يلقو أتلت كان يلقو فوتبالر كان يلقو باسكتر كله يجيبوا لنا فيرتي في سين ناسيونال وفي سين انترناسيونال.
1: أجدي روبير الساعة 8:30 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم على بلد نجات دي نشط الأخبار اليوم فجر والناس الفاتحة نذكرهم بالعناوين بيسا هودي وزارية فرنسا الوزير الدولة وزير المالية والميزانية الطاير حامد تنجلين كان وصل للمدينة تام جرس عشان تتابع وتشيف المشاريع ثلاثة تنمية القادة ممولة في الإقليم. وفي إطار السياسة الوطنية انت الرياضة كمان الوزير أنا الشباب والرياضة ناير بكر كان أنت في الاستاد إدريس محمد ويا مبادر هنا يومنا السبت أنا الرياضة بمشاركة أنا كثير من المحبين أنا الرياضة وخطوتي شعار الرياضة للكل. شكرا لكم انتم الغالين تتابعونا حاليا من مدينة أمجرس أبشي بونغور بول ومن مساكوري ومن أي مكان بواسطة راديو جاد نشر الأخبار كان جهزوا أسرة التحرير الجهوة حبيب عمر محمد أحمد عبد الكريم محاجر ترجمة وقدمها لكم جمال عبد الناصر الشيخ البكري ليلو ورغد بعافية وفكروا نفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بدت.

سيدنا السمعت الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدرجية اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر رشيب أباكي، وسمينا شوية من أغانينا، نرجع للسيدو عشان نقري لكم واحد بلاغ أنا وفا. عبد القادر أجد، آدم أجد، إدريس أجد، بلام حسن آدم، محمد قرقر، آدم حسن، هارون حسن، الحاج عمر، بلام صالح هارون، بلام توم جرمة، بلام أحمد علي، بلام عمر رمضان، بلام أبكوش محمد، بلام محمد بشارة، بلام بشارة ألكا، بلام أبكرة، هارون أكي، دلقي الحاج دنا، آدم ميسا، دلقي إما أخي، بلام قج للا، الشيخ محمد تيارو، الشيخ علي بدرمان، بلام نجوان دودو، الشيخ جبرين آدم، أحمد رحمة، دلقي محمد إيسا، الشيخ محمد بكر، عائلة أمر شكتا، بلام الحاج دنا، طاهر رمضان، عمر قرقر، بلام إبراهيم بشير، بلام عبد الرحمن أبقاسي، الحاج حامد آدم، بلام مكايل إبراهيم، بلام نور تربيل، بلام أمد تقجة، بلام قنبو جبرين، بلام قنبو آدم، بلام أفوان محمد رمات، الشيخ أخي أبقاسي، الشيخ شرك نكور، بلام عبد القادر أمبتي، بلام الحاج هارون عبد القادر، الشيخ نجوان أبكر، الشيخ خالد بشارة، الشيخ عبد الرحمن بشارة، عبد القادر صالح، بلام رماد محمد، بلام بركة الشيخ، بلام الحاج بشارة الجد، بلام هامي جرمة، آدم قجة، بلام جد الشدرة، عمر ولا درت، أحمد محمد، وبلام أحمد توم. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا بنيتم وأخوتم آشي موسى ماتت أو التلباري وسرقة تبقى اليوم الأحد في فلقة النقا. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نمشي لمكنة الفن ونلقى الفنان الكبير حمد الجابري، عادية خاصة لأبا دمي وكل أسرة في شهر 30، كل الجالية السودانية المقيمة في العاصمة جمينا، وخاصة القادم في صباحنا البلد، ولا بتفرر الصحفي الكبير عباس أبكر مصطفى، ونما أم جرس نقول لك صباح الخير منا غدو تشات دمي تقنيه.

عدم بجويا محمد علي درسي الهدية خاصة للطائرة انترناسيونال أنا كارتي كليمات هارون جاكسون وكل إيالة نوري والإنا وزوجته توما من أمسنيني فاطمة سامبا قاجي كاسر إيمي باقملا كل الأعضاء جروب بلاتفورم يا كليمات نقول لكم بونجور من راديو تشاتا كابين تكنيك

بعد ما سمينا دمبا جويا نمشي نلقى الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريف قميص بودرة هدية خاصة فاطمة زهرة مؤمن معاوية داود زكريا قمري هناك من منارة FM فنية سيد إما نقول لكم صباح جميل وحلو من الإذاعة الوطنية التشادية غدو تشاد كابي تكنيك

الكلام الحلو طالب من راديو تشاد لكل المستمعين ولا مستمعاتنا الإذاعة الوطنية التشادية في 23 ولاية. بعدنا بش نلقى البرنسيس أفريكان الكبيرة بيليا بيل، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز، الناس اللي بيحبوا الأغنية أنا زمان. نقول لكم بونجور وأحد جميل، خاصة لام جام لامي فوختان. دكتورة سناس برو ديركتورة سنجيدة لو كل جمايتا أمينة بكر سنفر تقل من أنتوك سيتي، أدام أمدودو من غوزا باري، أمينة فوتا من كندل. كلكم نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد كم تقني.

علينا باقي لنا 4 دقيقة للبرنامج ما يطلبه المستمعون للمستمعات النمرو النادم البنادو فوقا 61 53 53 20. تقدروا تنادوا وناس بس ماوكم تسلم ناس تعرفوهم قميت سوا سافرت سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بنفس النمرو 61 53 53 20. ده بس نمرو التنادو فوقا. عندنا نتوق نمرو 2 آخر فقط، أكتبوا SMS رسالة بس ما تنادوا. الناس دائما بينادونا، الزول كان ما لقى الابل بينادينا بنمرو التنين عقابة 66 24 15 89 60 و6 24 10 و85. اكتبوا لنا رسالة بالعربي الأديل والفرنسي النورمال، أنين نترجم لكم ما عرب فرنسي وفرنسي عرب. تيغو 93 33 24 14 90 و3 30 و3 24 10 و4. اكتبوا رسالة وأنين نقول لكم كابي تكنيك.

ساعتي جالسة وسواد الوكيدة تلقوا فوق برنامجكم ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسير ريزوريتير طلب المستمعين من غاديو تشاد لبرنامجكم تلقوا كل ما يوم الأحد من الساعة زالة دي الساعة 10 تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا عشتوا سوا بواسطة هنا غاديو تشاد في أي مكان في نمرو التليفون 60-50-53-20 بخدمنا في مكانة الفن باسر الآلات والموجات أجدير وبر قدام الميكروفون جهز البرنامج وبقدمه لكم أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض الساعة 9:02 قبل ما نشيل الأبيلات على المستمعين والمستمعات عندنا نمرو 2 آخر عن الاسمس فقط أكتبوا فوق رسالة ما تنادونا أبيل الأبيل لنمرو 1 بس 60-51-53-20 أما الرسائل SMS بالفرنسي أو بالعربي تكتبوا في نمرو التليفون 66-24-85-9 تيجو 93-33-24-4 تكتبوا وتسلموا الناس التارفوم القادرين في أي مكان وأنينا نخدموا المسلمين هنا غاديو تشاد نمشي نسمع أول فاصل غنائي بعد 3 دقيقة نشيل الأبيلات أنا لا مستمعين كابتن

0: Allô, Radio Tchad. Allô. Tahir Durma Abba. Min Machaga Abu Zobi. Lel Miskin ma petite legi.
1: أكيد ولا قصير ما تنبني
0: كيا أودا أنينا المساكين شغلنا كوزي فضل أخوي تقول صباح الخير لي أتو
1: أوكي قبل كل سنة أقول صباح الخير لك أنت وكل أسرتك
0: شكرا
1: ولدتك نساء رمضان أمانك
0: أجيدي ريغوبير
1: أجيدي ريغوبير وهنا صباح الخير لآدم الخصوصي شيف دي كانتون
0: أدم بشاير الله كبر
1: وينام ودادم الليلة كلير وما لبا من مدينة كسري
0: نعم
1: هناك الشيف علي هارون سما محمد هو ادريس وهناك سالي برما سالي اس بي اس
0: ايه
1: هناك جيت دقو هناك سما محمد هو ادريس الشيف علي هارون
0: اي ترى
1: هناك جلي يوسف وجوار الشمواد مجاش حسن من قوي عبد الله دنا ادم
0: اها
1: ترتر شايب من انقبو شايب
0: الشيخ الله اكبر الشيخ جاي
1: الشيخ جاي ترى
0: ايوه
1: نقول صباح الخير هناك لعلي زادود انه هناك كوميساري سين تقيل من مدينة دبيشي معاك من المعمود الارنجي كمينة محمد حامي تصاب الله مبون سانتين
0: نعم
1: النور عمد النور لمد السلامان مريم مريندا مريم لارنسان مريم الشهر محمد
0: نعم
1: هناك صاحبين اخر صاحبين من اشاب امبريا وافندي تاها
0: ايه
1: هادم جبريم من المردو وعجي سوريا وكل اسرة سوريا
0: واخيرا الشيخ الكبير
1: أخيرا كل المسلمين عندما مسلم
0: ألو غاديو تشاد ألو ألو غاديو تشاد ألو غاديو تشاد أني في خدمة المستمعين مع الأبا ملك الملوك من مدينة كسر الكاميرونية كل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مختلف الكارتية في مدينة كسر نقول لكم صباح جميل من غاديو تشاد أبشم درادر مندو بالا بونغور أمتيمان أمجرس برداي فايا دقنا مسوكوري أتي البطحة بلتن غوز بيدا كلكم باقسولا مونغو مسورو ماو 61-53-53-20 يا جماعة زورك أن بكتب رسالة SMS بقول أنا فلان ابن فلان من منطقة فلانية نسلم كذا كذا عشان يكون إنسان معروف 61-53-53-20 أنا في خدمة المسلمين أنا راديو تشات جواهر الشمو آدم وكل أسرتها نقول لك صبر خير الشوف علي هارون هو إدريس هلا الشيخ الكبير الشريف الكبير كباراتي نردين كل سلمنا من ناس اللجنة يا غزال الحي يا جماعة ما تنادونا في نمرود التلفون اللي امتناكم ده ألو
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله أتو معنا ومن وين
2: عبد الحق عبد الرحيم من شكيون
0: عبد الحق عبد الرحيم من شكيون
2: أيه.
0: ولاية وداي
2: ولاية وداي وادي حمرة
0: وادي حمرة ما شاء الله
2: الحمد لله
0: فضل أخوي
2: يقول صباح سعيد وأحد سعيد لجميع
0: نعم
2: حمال الإذاعة
0: أيوة
2: وجميع المشاركين
0: نعم
2: ونقول بندي ماشي إن شاء الله دي صفة خاصة أنا كبشر
0: أيه
2: وجميع الأنماء أنا بشر
0: أيوة
2: وكذلك نقول أحد سعيد وصباح سعيد للونج سلامات
0: أيوة النور رحمة النور
3: نور سعيد يا موسى
0: أيوة
2: الباقي رحمة الشريف محمد الأمين
0: أيوة
2: محمد ناصر
0: أها
2: وما ننسى جميع المشاركين والمشاركين
0: عنينا كمان ما نسيناك انت وناس انا شكيون وكل ولاية وداي نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات شكرا كثير فاطمة ينول افام كابابل من افام 92.5 نقول لك بونجور الو غاديو تشات ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: ما أقل ثاني مرة من مشاكل.
0: طاير درمة.
1: الله يسلمك.
0: شنو الفقيرة جبرية ارتل بينها ولا شنو؟
1: مرة.
0: أيوة.
1: أوكي نقول صباح الخير هناك لمعجنين المعمودي وهنا ماما سالو ثمان.
0: أيوة.
1: رزانا لنيو وماما جيتا ماما ذا الكتاجي إليها ذا بصر اللالي.
0: مهم.
1: هناك الدكتور حسن القواني نتمنى له الشفاء العاجل.
0: أيوة.
1: وكل المسلمين عندي ما مسلم.
0: ألو.
4: ألو ما السلام عليكم.
0: شبدة كانتون.
4: والد أستاذ الرئيس هذا الفقامة.
0: حياك الله. طيب أخوي.
4: مرحب بك أخوي.
0: مرحبتين كبار.
4: نقول نقدم تاني كل أسرة القصادة من أنجاري كواس.
0: أيوة.
4: عمر جيتا عمر تيتي.
0: أيوة.
4: ماسطة درمة.
0: أها.
4: قرطة جنرين وعفان دتا وعالي جبرين ومرضو جوار الشماء آدم.
0: نعم.
4: هرم السليك هرم آدم هرم السليك أبوه.
0: أيوة.
4: وما ننسى هناك منصورة بنته والدكتور حسن القوني مجلي الشفا.
0: أيوة.
4: وما ننسى عبد الله الدنار ومسلسل شاب لنقب الشاب وعمر دارم جو بنجو طبعا ما يتادي يتن هرم من مندوس.
0: نعم.
4: رواحاتي وفاتمة سارة إزير وما ننسى كله سارة سارة بلازين ندربال وكل الأعضاء هنا وقرفة الكار ولما فوق الراس.
0: أنا كمان ما نسيناك أنتوني شيشة أنت وكل أسرتك.
4: شكرا
0: شكرا كثيرا. سليمان محمد من الخرومة نقول لكم صباح الخير من راديو تشاد. فانيا سيد إما نانا إبراهيم بركة ماما الشباب ماما لا رينيسانس ماما لا 92 بن بشي عبد الله الأمير القصاري أسرة حسن ياتوي من هلال كليرك نقول لكم بونجور من راديو تشاد. الو
5: الحمد لله.
0: مرحبا يا تو معنا.
5: عائشة محمد من جوزتور.
0: عائشة محمد من جوزتور جوزة باري.
5: اكيد معقد.
0: ايوه تقول صباح الخير يا تو عائشة.
5: صباح الخير لك انت واسرتك.
0: شكرا
5: لكل امال انا راديو تشاد.
0: ايوه
5: طاير درما.
0: اها
5: هادم رقصو.
0: ايوه
5: كابتن جعفر من ليبيا.
0: نعم.
5: هدى جدة.
0: ايوه.
5: هارم جبريل من المرضى.
0: نعم.
5: جدة برمة من سجادة.
0: ايوه.
5: خارجة يدرس من باب المدينة.
0: نعم.
5: نجاش حسن.
0: مهم.
5: جواير الشماء.
0: ايوه.
5: النور هارم تاكسيما.
0: اها.
5: الدرمان حسين.
0: ايوه.
5: صلاح الدين عربي.
0: ايوه.
5: نعم تيزا كاش.
0: مهم.
5: ونقول صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات بدون انفراج.
0: اها
5: لكن رقمكم توقع دك اودي لنا مره ننادوا فوق الاخر.
0: اتيقوا لي الا بكتبوا فوق رساله بس الا اس ام اس بس. شكرا عائشه من غوزا باري نقول لك بونجور من راديو تشاد. مصطفى بطران اصيله تشاديه 100%. الو راديو تشاد. الو الو 61 53 53 20 دباس نيمورو الوحيد اتنادي نو فوغا على انتنا كوتينين اكتبو فوغا رسالة 60 53 53 20. هرم السيليك ابو كل ايالا هناك من بيكورو لارندا كامينا محاسن يونس محمودي كابتن كوميسير سنتيكيل ام بون سانتي محمد حامد اصبال النور احمد النور لوم دي سلامات مريم جيدو سليمان كل من ابشي حسين هارون من مندو جامانوار زهرة والبكرو والبرغزال 61 53 53 20 دون جبل نقول الرسائل للمستمعين بونجور جاني سن رماد بون رفاي ماتينال ميتا فاطمة رمضان قاعدة في مرشي مودرن في أمجرس والسيد خميس من أمجرس وما تنسى كل أسرتها الفيديو أنا مونغو وأنا نجمينا لكن ما كتبت أسمها دي المشكلة. أنا كان بكتب رسالة بقول أنا فلان ابن فلان. أها كتبت أسماء أسماء رخية القدم من أمجرس. شكرا رخية. بونجور غاديو تشاد سي صالح دي فلا أبو من رون بوين سي سابان. بسلم أبو دي فلا أبو والأمين دي فلا أبو ومريم دي فلا أبو من ببيجا والجراند سير فاطمة زارة دي فلا أبو والبتيت سير أكيتا فن دي فلا أبو من نيجيريا. وبسلم الجراند حسن عزيب من عبيشي وكل أسرة أبو في ببيجا أم حجر إنجمينا ونيجيريا. شكرا كثيرا. بونجور غاديو تشاد تجاني سيرامات بقول اسمع علي زادات دانو من كارتي امريكي بكومين سانكي مار سما بقول لا بون ديمانش لكل الاعضاء انا جروب غاديو تشاد انا مال اوزاس وكل الاعضاء انا جروب حالك بس احلك طاهر درما عبد الله دنا جواير الشموع دوم ارخصو فرصة جبرين وما بنسى اسرة تجاني سن رمط ابيض والتكنيسيان اكيدير وبير. شكرا كثير. خديجة محمد طاهر كلام فرنسي عرب ما بنقري صراحة. ده كمان ما بنقري. بونجور ابو رفي ماتينال اسمها حوا محمد من كارتيه جرمايا جرمي تقول بونجور لأمها سلوى دي فلا وللجراند مير أشتا أحمد ولتانت حقا نورة دي فلا وتتمنى سفر سعيد لا سعيد وشفاء عاجل للجراند سير حقيتا جسم محمد والبتيسير أشتا محمد وما علم في كارتي جاتيني نور محمد وكل الأبشوا واتمنى الصحة والعافية لكل المرضانين. شكرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. معكم تجاني موسى من بكرة وقول صباح سعيد لكل المسلمين والمسلمات بصفة عامة وبقدم تعزيات الحرة لأسرة المرحومة خديجة محمد طاهر ولكل أمان النزاع الوطنية ولكل الأعضاء جروب غاديو تشاد في 23 ولاية. بارك الله فيك. شكرا كثير. بونجور غاديو تشاد سي جبرين إكين من فرشة شاريتيو بقول بروفيتي الميكرو بقول بيك أب أسنشر إيفاريس ألياس إم كاكا من مونغو وللمير ماتيل دي من دمناجي والبيتي فرير عثمان الياس فوديبا من فرشا وبسويتي كمان بون شانس للامباسادير لايس اس بي سي في الماتش نعمل الريتور بابقى في ديسيتر في كوت ديفوار ان شاء الله عنينا كله ورام ان شاء الله. ميرسي. محمد نور مكي بيسلم كل الاخوان التشادين كارتي جرمي. اوكي بونجور محمد مسار من عبشي بقول بون ديمانش لأم صغيرة عبد المولى وللجراند سير حق فاطمة محمد مسار والجراند سير مريم محمد مسار والبتيسير رحمة محمد مسار والبتيسير دخمة محمد مسار والبتي فرير صافي محمد مسار ولي حسن محمد مسار وفارس محمد مسار والبتيسير بنجامين سواد محمد مسار وبون ديماش لهم كلهم سلمنا كثير. اوكي بونجور تجاني سنة رمض أبيض سلم كل الصافيين وكل الأسرة وكل التشاديانس يوسف عز الدين عيسى كان في رجوانا جرا في ديبارتمان أبطيور في فيلاش تشالو إديبا كارتيه باتشا كنتو دانجليات سلمنا كثيرا ادريس كومبليت نوزا دوني بيتي برنس بقول بونجور جاني سينا راماتا وبسلم ملك ال سمينا برشلونة سعد عثمان عبد الكريم ومال أبا من كسري أخويا جيمي من كوربو وأحمد سوغي من بيجيناش وزينب إيسا وفضيلة محمد قمر والجراند فامي أنا الأنما سلمنا كثير بقول اسمه جبرين من دردة سلمنا كثير Bonjour grand frère Janissen Ramata, bon dimanche les coule l'auditeurs en onama ou l'adha en groupe Nabas ou le grand saï, grand sœur Hakata Zenabaï Mohamed fi Bokoro ou Abba Tahir min Mundou. Shukran Ija Mamad Ahmad Silva Chetti. Bougoul Ousuma Abatour Abakar min Midekin, Haoul Al-Alam, un quartier Paris Glace. Bougoul bon dimanche les coule supporters en Real de Madrid. Avec 15 coupes de champions, Ligue de champions, on m'avance à couler Tchadien d'Akhul Kharit. Supporter le Nassau Akher, Sabal Kharjian Iserman Maakoum Firdos, min Abbeche Aad Saïd, de couler l'Alpi Abbeche Onjamena. Salam Naki Katira Firdos. De Katabalena Risala, ou ma Katabat Usuma, ou ma Katab Usuma. Allô Radio Tchad. Allô.
6: Allô Radio Tchad.
0: مرحبا يا تومعنا.
6: مرحبا ما روح يا يحيى من ملموسي.
0: آه بني أنا ملموسي.
6: آه أكيد ما أنت جراد الجاني.
0: كيف كي ماما طيبة؟
6: الحمد لله بخير.
0: فضلاً تقول صباح الخير يا تو.
6: أوكي قبل كل شيء نقول صحية صباحية ليك أنت ولكل وصورك.
0: شكراً.
6: ولكل أعضاء جروب راديو تشاد أنا مع الأزاز أنا مع فوق الرأس على رأسي صاحب الفخامة جدان جسير رماد
0: شكرا
6: ورئيسة المفتمين الداب الناير بين مكة والجزائر ملش الناير جوائر الشمو آدم
0: أيوة
6: وما ننسى أيضا أنكل جدو يونس عيناك من ريبا وجدو الدرمان من أنجرز ومحمد يحيى من البيشة إدريس يونس من البيشة يحيى يونس
0: أيوة.
6: سيد إدريس من البيشة والوالد العزيز المحترم عزارة مصطفى من ملموس والوالد الخالي آية وحلو هناك من أنجمينة وخديجة جبرين وزارة حلو محمد جبرين وأيضا ما ننسى السيد إساءة توي سنتاج من بكين عبدالله أحمد من بكين أنكل محمد دنبالي المعروف بماما كبيرة الدش من بكين
0: أيوة.
6: وأيضا ما ننسى طاير درما لارندي كمينة
0: أيوة
6: سمحة محمد منصورة حسن
0: نعم
6: أيضا ما ننسى بنت عمدو
0: أيوة
6: خديجة إدريس من باب الرحمة خديجة سالي
0: خديجة إدريس من باب المدينة
6: خديجة إدريس من باب المدينة
0: أيوة
6: عجائش حسن من قوي
0: أيوة
6: وأيضا ما ننسى قشال رادي محمد قمر
0: أها
6: وما ننسى آدم جبريل من مرضو
0: أيوة
6: وموسى يسين من أمسنين سخيري وحسن روماندو
0: أها وأخيراً أخي
6: وأخيراً ما ننسى الأسرة الداي وأسرة البرنو شكرتين بصفة عامة والمستمعين والمستمعات شكرتين بصفة خاصة ونتمنى عليكم طول
0: شكراً أخي يحيى من ملموسي سلمناك أنت وكل الناس اللي كانوا يتابعونا من ملموسي نقول لك صباح الخير وصباح جميل من خديو تشاد بريسا مدام أمبادي قومبو من جبل ليرو نقول لك صباح الخير الناس قابوا نادونا في نمروه الارتيل الارتيل انا ابل ده واحد بس يا جماعة 60 واحد 50 وثلاثة 50 وثلاثة 20 ده بس اتنادوا فوق قال هناك ده اكتبوا فوق الرسالة الو غاديو تشات
7: الو تجاني اسم رماد كبير
0: مرحبا يا تمانو من وين
7: حسن عبدالله
0: حسن عبدالله
7: واي
0: فضل اخوي
7: خلاص
0: الحمد لله
7: بوداساري كومين انا شادرا
0: اوه نانا نا بوداساري
7: كيف حالك
0: الحمد لله
7: بابا يروحافي
0: بابا يروحافي اما ناريتا
7: ناريتا ديجيتا زي
0: اه خلاص ايوه تقول صباح الخير لي اتو
7: صباح الخير لي قربو ونمع الاستاذ ايرندي
0: ايوه
7: زيرين ثلاثة بينصرة بريزا كل نسلم النار النالواي كل ما زي
0: كل سلامك. مرسي من بودا ساري. صباح الخير سمحة محمد لبرنسس. أوي مطر حسن بن علي وكل أسرته من الجيري. جمال أحمد عبد الرسول عبد القادر هارون تشكو جابو دكتور وزوجته شيني من كارتير بو. نعم محمد عمر الدريس الإسكندراني أديك التال الفراريج من مدينة كسري. ألو
8: السلام عليكم تجاني سرمات عدي الله بسكر.
0: مرحبا يا تمانو من وين؟
8: بلال أخوي بلال الغزالي من جمينة فارة.
0: بلال الغزالي من جمينة فارة من أيوة جمينة راحة. أيوة
8: ما شاء الله
0: فضل
8: صباح الخير لأنت وأسرتك.
0: أيوة
8: وكل أمال القارين داخل والسكرتير البرة.
0: أيوة
8: ونقول صباح الخير التشارين على استقابلت كو جي اف ام 94.5.
0: ميرسي.
8: واول ما ننسى بلاما ارم في كروة الزاوية.
0: ايوه
8: ونقول صباح الخير لانكل بلاما بشارة بلاما تيرا بلاما بركة في امبيل.
0: ايوه
8: ونقول صباح الخير لحوا بيت البلاما في مات.
0: نعم
8: صباح الخير لأخي بيت جمين.
0: ايوه
8: ما ننسى جدوها قدر في بردنغال حسن سيد في اتيا.
0: ايوه
8: وهذا سيد في نجمينا بيبين راديو بنكار.
0: نها
8: ونقول صباح الخير لأخو الزليقة جدو بشير وزوجتي كالتومة دهب وحج صبر
0: واجب. أيوة
8: ونقول صباح الخير لحليم هارون.
0: أها
8: وما ننسى كل أسرتي هنا في بردنغال.
0: أيوة
8: وما ننسى خرج إدريس أخو الجوائر السماء آدم.
0: نعم
8: نقول صباح الخير لنصرة نصارى فديلة محمد قمر عيشة محمد قمر.
0: نعم
8: وكل السكان أنا نمنا فارا لسه قبليش كوجي معكم.
0: أيوة وأخيرا
8: ونقول الله يجيب آفي في بلدنا الجاد ورئيسنا الله يتبع الأمر إن شاء الله.
0: اللهم آمين إن شاء الله. شكرا كثير بلال الغزالي من نمنا فارا. وين ناس أنا نيجيرا إسطنبول دول دخلوا وين ناس مهيدين دين. سلمناكم كثير نيجيرا إسطنبول على راسهم الديليجي. نقول لك صباح الخير من راديو تشاد اللوان سيني. ألو
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى بكر جراند بريس جاني سر رمات.
0: مرحبا يا تمانا من وين؟
9: علي يرو ماجي ساجيري.
0: أيوة فضل أخوي.
9: علي أحمد ماجي ساجيري. علي أحمد ماجي
0: ساجيري. علي أحمد من ساجيري. فضل أخوي.
9: نعم جراند بريس.
0: كيف الآن؟
9: نقول صباح الخير أسرة دا جاني سر رمات.
0: نرسي.
9: لا أبو عائشة.
0: أيوة.
9: وأسرة أبن مرازية يا بكتو.
0: أيوة.
9: تنيه سيتما.
0: أها.
9: مريم الشاعر محمد.
0: أيوة.
9: الدكتور بكر إسحاق.
0: أيوة.
9: حسن طاهر خزالي.
0: أيوة.
9: المين بنية بكر.
0: نعم.
9: دكتور جلال حسين يحيى.
0: ميرسي.
9: ومن هذا كل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا يا كمان من سيناء.
9: كل الصفات.
0: نعم.
9: وعلى رأس مليادة بكر العلي.
0: أيوة.
9: وإف إم 94.5.
0: أيوة.
9: إف إم 92.5.
0: أها.
9: FM 99.5.
0: أيوة.
9: FM 97.9.
0: أيوة.
9: FM 99.5.
0: أها.
9: FM 99.3.
0: أيوة.
9: FM 98.3.
0: أيوة.
9: FM 96.9.
0: Mhm.
9: FM 98.7.
0: أيوة.
9: FM 99.1.
0: أيوة.
9: وأخيرا FM 92.9 يمينا بنكات.
0: شكرا كثير سلمنا جينتا وسلمنا كمان FM أنا ساجر نقول لكم بونجور من غاديو تشاد. شكرا كثير مستمع عزيز ولذيذ. شكرا كثير. أيوة. سو سنتين سنكان تروا سنكان تروا فان. أنينا في خدمة المستمعين. سكرتير دي جي سي أنا الأولاما نقول لكم بونجور. APS بونجور. Nasser Entretien, journaliste Radio Tchad, Télé Tchad, informaticien, technicien, réalisateur, monteur, Nasser Production, direction générale. Anel Onama, kollokum nougoulokum, bonjour depuis Radio Tchad. Akhwan Nassaf al-Rasiya, Nassou Nodjiti, Tidjan Moustapha Mahdi, Khalid Moussalaj, Jibrino Al-Wali, خليل صنصالي أنجل توكلوك. ألو غاديو تشاد. مرحبا يا تمانو من وين؟
10: فازن مستمع صحاب من الجليجي.
0: حسن أنا من الجليجي.
10: أيوة
0: فضل أخوي. ايوه
11: عبد الله موسى من الجليد.
0: اها
11: امبارح صاير دلو سمان كان عبد الله من الجليد.
0: ايوه اها
11: صار صاير من عقب شهر بايتن ساكن من مالوف من مصاري من كل بايت.
0: ايوه
11: نحن ما ننسى درمان السيد كان تمان وعادي ورفتوه حتوه بكيسة ومخادة محبيل بتحاول جديد.
0: أيوة
11: نحن ما ننسى ملب محمد مكتري ومرضى السيارة الأزماراني.
0: أها
11: وأبا مالا الشيخ مالا حسناصا دليقية الجين وهناك ما ننسى عمر قنبو وقنبو عمر
0: دليقية الجين ده نعم مصابر ولا نوين.
11: أيها
0: يوا
11: وأمان أنت كل المسلمين
0: والمسلمين أنا كمان من السناك أنت وكل المسلمين اللي بتابعونا هناك من الجليج نقول لكم صباح جميل من غاديو تشاد أكيد نقول والأسماس بعدين نشير الأبلات بونجور جاني سيرامات بقول اسم داود أبا من بيتكين بقول بون ديمانش لكل الشاديين أس واس سيت نور وسانتر جرا وبون جورني شكرا كثير سلمناك أنت وكل الناس اللي قاعدين بيتابعوا غاديو تشات من هناك. يا جماعة ناس قاعدين بينادونا في الأبل، احنا قلنا أبل نيميرو دانتيناكم خاص.

بكر آدم وزوجته أم أبوة بشر وليالا أنور فاطمة بتول والجراند مير يايا أجي وطانتها كرامة محمد وما بنسى الأخوان بفرار علمين محمد طاهر علمين محمد وطاهر النور ومحمد جيمي وشايبو رخيص وبشير مكاي والحاج عمر مدو. شكرا كثير. في ناس قاعد بكتب لنا فرنسية ما بنقري فما ندري نقول والله عربي كله ما بنقري. نيمورو 65-21-20-05 ما اكتب لنا رسالة سورتو بلا اخوي معلش اكتبوا رسالة يا جماعة ما تنادونا. نيمورو انا ابل لوايد بس 61-53-53-20 عبد الله حسن المعروف بتشاد من ادا ساكن قول صباح الخير لكل الأسرة ولمحمد أحمد حميد ولمحمد بارك لعبد الله بشير وآدم إدريس مصطفى بكر إدريس قنبو أحمد محمد محمد ابن محمد رماد حسن إدريس عبد الله بلام أحمد محمد حسن إدريس هارون وجبرين حسن بشر أمين من أمبتيوة وكل الولتر سلامنا كثير. صباح الخير الاسم عبد الله عثمان من سالمانجا بقول صباح الخير عبد الرحمن حسين وحسن روماندو ولآدم أرقصو ولجواير الشمو ولأنور آدم لأما مكايلا وكشلا راجي ولمحمد صالح عثمان ول وما بنسى كل إيالنا وصالمان القاعدين في العاصمة نجمنا شكرا كثير. صباح الخير جاني سينا رمان تعبيض معكم مصطفى بكر ساكن من حي أدا ساكن أبو بكر ساكن والأمة العزيزة والغريبة على قلبها حج رماد ورفيقها المحبوب آدم أجد آدم أحمد من كسري ورفيق عبد الله حسن المعروف باسم جاد ولأسرة أبو بكر ساكن وكل الشكر للأخوان سلامنا كثير. بونجور غاديو تشاد محاسن يونس محمودي لارنجي كامينة من أبشي تقول بون ديمانش لتجاني سرمات بون ديمانش للجديدة حج أمن محمد آدم من جرمية والأخوة الكبيرة أمن بشري توم وزوجة إبيت عبد الجليل آدم لبنيتا سترة إبيت عبد الجليل آدم وبون ديمانش للبتيسر زاري يونس محمودي وبون ديمانش لأمها رخية عبد الخالق إدريس والأبوة يونس محمودي عبد الله والأخوة النور أحمد النور لومد السلامات وبون ديمانش لكل الأعضاء جروب غاديو تشات وخاصة لجواير الشمو آدم طاهر درما أبا لعبد الله دنا آدم ومحمد تهامي تصب الله بون سانتي رخية يحيى علي زادوات دنو حسين كومسير سنتجين حسين هارون ناجي مويس من بونغور أجاش حسن وآدم أرخصو سلمناك كثير لارندا دكامينا. Bonjour Tijani, c'est de la part de Papou Marshall depuis Gozotor. Bon dimanche le Koula Tchadien, bon dimanche l'Ibrahim Danna, Bine Min Quartier Alay, Mohamed Ali Zohar Chef. Salamna Katir Ntakaman. Hawa Abdelkarim min Bokorot, Gutaya Sabahia, Léana Olusrati, ou le Mohandis, ou le Omaha Fatime Dahab. والأبو الحاج عبد الكريم ما ربنا يحفظهم واحد سيد لعبد الله ذهب ومين ذهب من أبشة واحد سيد لكل الصافين بصفة عامة وما تنسى كل المسلمين وربنا يشفي كل المرضانين شكرا كثير اللهم آمين. أبو همامة من جينيبور سيتي جينيبور كمان بقى سيتي زي جينيبور دي بون ديمانش لأبا جيمي عبد الرحمن سلامنا كثير انت وكل الناس هنا جينيبور سيتي. صباح الخير لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود إزهار وسلام صباح سعيد

0: تجاني لك أنت ولأسرتك ولمنصور حسن جواير الشمول بنت أحمد وحرم السليك ومحاسن يونس محمودي ومعاوية وكل المسلمين والمسلميات وكل الأمال والعاملات في الإذاعة معاكم مريم مجد وسليمان من أبشة. شكرا كثيرا ما شاء الله كلمات مركبة قوية ما شاء الله مريم. بونجور جران فرات جاني سيرامات بون ديمانش لأم زمزم علي ولأبو أحمد نور ولأخوات حليمة أحمد أمينة أحمد حواء أحمد سبا أحمد وفاء أحمد ولا بيتي فرير مصطفى أحمد وتانتاك رخي بالخالق وأنكو لاغ يونس محمودي والبيتي سير لارين دو كامينة محاسي يونس محمودي وما بنسى تانتاك خديجة عبد الله توسى عبد الله نيا موسى بلاج الشريف وزينباي وطاهر الدرما جواهر مريم لا رينيسانس محمد حامي تنبون سانتي كوميساري سين تقيل وشكرا كثيرا ان شاء الله ميرسي لهم بالسلامات سلمنا كثيرا. بون ديمانش لابو جيتو راتو ولي سيسيو دور دوبوي فارشا شاريتيو ولي ادم كود كارغي من ابيشي ولي بيرتي ام كودينغار دوبوي توكورا ولي محمد تاتوم الياس ولا تيجي من فرشتيو ولي حماد الياس دورو من فرشة شارتيو وصالي ريكلمي ولا في فرشة شارتيو ولي محمد الياس ابو جوكو من فرشة ولي محمد بجاج كل فرشة شارتيو سلام لكم كثير انا كمان نقول لكم بونجور دبي راديو تشات هاوي أحمد عادو من بشي بقول بون ديمانش لكل الكوليك كان الميسيون الكنترول نبتناش أنا داري بنا بشي أبو غلين أبو غلين وما بنسى الانيماتر جاني سرامات سلامنا كثير أخوي وربنا يجيبكم بالعافية. فرنسية مخالفة بكلام عرب ما بنقري الاسم الكريم نور الشام يحيى حسن تقول أحد سعيد ل كلام صعب صراحة ما بنقري عاوي جاكوب ديفاريو أبا جيمي محمد تدليل قالوا قال في أميسيون في دوبا سلم عائلة جيمي شوكوكو برا وداخل بقول بونجول أجي أخي المعروفة بأخي الكليراش سلمنا كثير أما نور ماكي من أبشي من هارة الجرمية سلم كل الرواد في تشاد وسلم رفقانة كتير ميرسي. سي أحمد محمد أسد شيف دو كانتون عرب ألوني بيتكين بسلم أمة أم جليهي أم أخبش ولي جيران أبو حمدان أم حمدان حمدان حسن ذهب غالي أحمد المنصور إيسى المنصور خليفة الغالي فاطمة عمر خليفة إيسى حمادي من اللي برا وللبروفيسور محمد علي آدم وأخوه حسن روخي عصب الله محمد تزين وآدم عبدونغوري ميرسي شكرا كثير. في مستمع في الخط الو راديو تشات الو الو نقرا الاس ام اس محمد ابراهيم الياس والفرشه سلمنا كثير في بيت مايترا غودي المعروف بجيدو سواريز من بيتكين سلمنا كثير. نطلب من المسلمين غالبا اكتب لنا فرنسي نورمال الو راديو تشات
1: Allô.
0: Marhaba ya Tumana.
1: Mata majide babbar sun min Kurmanaji karshe Kurmanaji.
0: Min kartie Kurmanaji commune na septième arrondissement.
1: Ala ala kallu.
0: Fadala khuy.
1: Ala bakhair alhamdulillah.
0: Aywa.
1: Ellen tijara sun Ramada utrata.
0: Shukran.
1: Wa Abdurrahman Ahmed.
0: Aha.
1: Altuma Ahmed.
0: Aywa.
1: Ah Danna Ahmed.
0: Aha.
1: Salah Ahmed Zed.
0: Aywa.
1: Ajwa Ahmed Zed.
0: Aha.
1: Abdullah Ahmed Zed.
0: Aywa. Fat. Shukran katira. Abdullah Pacha Minguji, salam na katira nta ko law sirakat. Nam.
2: Oko. Sutra se samedika mamuni.
0: Ah oui, pas comme ça. Radio Tchad est toujours différent. Ah oui. Ah oui. Allô, Radio Tchad. Allô.
1: Allô.
0: Allô, marhaba, tu m'as nommé Nguyen. Ah, Albès. Inti mushkilta kan gata haji na mushin nadum khana goda mai fa man haji mana kler smisi kan madam khana gata gul khana goni aywa faddal
1: salam khana gari ba mikrofon
0: faddal akhoy
1: mun gabla kullu shay tahiya sabahiya lekin ti wa kullu usrata wal umma wal amila tanaga ulama
0: aywa
1: tahiya sabahiya wal walidina fanna darma numara darma khala darma na wa darma tacha gana jidda adum gamba to mamma da patan da na to go ja umar goni
0: aywa
1: فكر جميل يا خالة بخير بيج دولار جدا مالا علي عبد الله وهنا رئيس برا كاربور عدم جدا جبرين جدا
0: رئيس بس ما عندك كاربور ده كيف كيف
1: طاير درما طاير جروا وفني ذا فرصة ورئيس ده كارب جماعة ورئيس عبد الله كان كادر رمضان كادر بطاف فكر عبد الله فكر وقلاك بلال الخزالي وكابتن جعفر
0: ايوه
1: شمون وصر مصارة فردوس سليمان وخريج علي من كندل من كندل
0: ايوه
1: محمد امين وبلام عاد من قروية الزاوية وهناك من سلكينا ماما جدة وحسن جدة وفكر جبرين وماما الليمان وهناك مزيه مايتين زينا مايتين عشتا عباس ورمض عثمان عجل وصوم مصال وعثمان ديجي بخير إيسا دي حلاوة وعجائش عطم من جوي وعشتا عباس
0: ايوه
1: مزيه مايتين زينا مايتين وليما بشير اما بشير نعم نقول جيمة ديلي محمود موسى ومحمد أمين
0: أيوة
1: ومحمد حارون
0: وأخيرا بريزينا ألبس
1: محمد عدم من الأكرام محمد عدم من فرشة وعندي مستمع معك
0: ألو غاديو تشان ألو
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
3: الحمد لله
0: يا تمان ومن وين
3: ما نصر الدولة من فرشة جوكي
0: نظرة نسارة ما شافها خسارة
3: أكيد ومعكم
0: معنين أنا ما شفناها لكن ما خسرانين
3: خسراني
0: مستهين أيوة تقول صباح الخير يا تو
3: صباح الخير لأنت وأسرتك
0: أها
3: صباح الخير لأخينا فريزا عبد الرحمن من مدرنا
0: أيوة
3: صباح الخير لأخينا كابتن جعفر من دبي بابا كنت ريجين من دانونا عبد الله بكر من دانونا
0: بابا جعفر دالو ما شويني يا الله
3: صباح الخير لإنيانا حسن حسن صابر حسن من بكين
0: أيوة
3: إني محمد الزاين من بكين أنا زكريا من بكين
0: أيوة
3: وهيني أنو آدم تكسيمان الدرماني سينكلان دمان وهيني جاور الشماء آدم هجعاشي هناك من جوي هيني صلاة الدين العربي هيني أجي توريا
0: وهناك ياتو
3: صباح الخير لأبوينا أبو مخترم عبدالله حسن أميانا سيدي صباح الخير لأخوانينا زينب عبدالله أشتا عبدالله فاتين عبدالله قلتم عبدالله صابر عبدالله حسن عبدالله أمني عبدالله صباح الخير لإياليانا الزقاك
0: وأخيرا نصر النصارى
3: صباح الخير لبلال الخزالي محمد كتابي تريزا مع مسال عثمان ونقول لك نهار سيد
0: ونهارك أسعد إن شاء الله شكرا كثير ألبس وحسنة نسارة خارج إدريس هناك من باب المدينة سلمناك كثير سادي أبكر فورما إكزاكت نجمينا بين كات كات فو كات ألو غاديو تشات
3: ألو صباح الخير
0: صباح النور والسرور يا تمانو من وين؟
3: حجي توري من حارة الدجال الزعفية
0: كونفوكاسيون وين ودلو كده نزين نجيفي
3: على قد على قد بجا
0: شهر ما شاركت ده كونفوكاسيون اكا تجيل حكومة نو كبير
3: على قد بزغي جاتين اترام
0: فضل يا جي توريا
3: قبل كل شيء نقول تهية صباحية لك انت وكل صورتك من حارة كلمات
0: شكرا
3: أمال وعاملة دانا راديو شاب
0: مرسي
3: السلطان الكريم وصورة التورية بدون انفراج
0: أيوة
3: سايد درما من مشاغة
0: نعم
3: محمد بودة من مشاغة أحمد أيوة. كيو وقاي من ديال زافاي الشيخ بشار من ديال زافاي سارة الدين عربي ميتة بتعير من بردو بردو
0: أيوة سكينة
3: بكر من بردو بردو
0: أها
3: مريم عادل من عرادة سامي عادل من عرادة
0: أيوة
3: محمود موسى من معرام محمد عادل من هلال إكلاء سارة الشموع جاشة حسن من قوي
0: أيوة
3: ليمان علي موسى أبو عيشة ومعنا نسى كل المستمعين
0: عنينا كمان ما نسينانك انتي وكل أسرتك شكرا كثيرا المستمع بيقول له اسمه محمد تطاير الحبو من ريجوانا جيراد ديبارتمان ابطيور كومينا بيتكين كاتيه سكرو تسلم ابو الحبو ازرق ولام حليمه جبرين كاتيه سكرو وبون ديمانج لفيكا قمر ابالا ومكايل محمد وجدو محمود وعديقو مكايل ولبيتي لبيس من بوكرو عنيا كمان سلمنا كثير الو راديو تشات
4: السلام عليكم
0: عليكم السلام
4: ما شاء الله
0: الحمد لله
4: للمرة الثانية
0: يا تو
4: ألبس
0: ألبس زبا
4: الحمد لله
0: أوي جبتها شو الله إنزين أيوة
4: أنا ذات عجالة للدور
0: كي أوي الحمد لله جيت عنجو ما عندنا مشكلة ناس يا فتشو ما يلقوا انت كيف بس لقيت أقول لها هذه عجبتة اها عندك ناس ستي
4: اها
0: ها
4: انا سمعنا الفاز يقول انا ما لقيت ليزو
0: دورت كافي دينو دي لسا اللي سمعنا الجاي
4: اوكي يقول تهي الصباحية لك انتي وكل غضرتك
0: ايوه
4: تهي الصباحية لزوجتين عائشة عبد الرحمن وليدين عادم عبد الرحمن عامل عبد الرحمن فن عبد الرحمن وفن عبد الرحمن جدة حسن وهجر حسن
0: ايوه
4: جنيتنا ماما جدة وأمينة جدة وأمو كلها جدة وعادم جدة وترمام كلها جدة هي صباحية لصعبية أنا هنا نقول لجريكة زيجين وهنا نقول لصبي و عامل طيب وقجر
0: وأخيرا
4: وأخيرا ما ننسى كل المسلمين
0: عني يا كوان ما نسيناك انت وكل أسرتك حياك الله مالك يونس محمودي من البشي بقول بون ديمانش لجاني سين رامات بون ديمانش لجران سير ماسي يونس محمودي لران دي كمينة بون ديمانش لأخت أمن يونس محمودي وإدريس يونس محمودي ومحمد يونس محمودي من كمينة سؤالي راديو تشاد تجاني دي لابار دي مريم لا رينيسانس تقول بون ديمانش اليوم دو سلامات النور أحمد النور ولأسرته ولما فاطمة وللكادو والتومات وحسن حسني وما تنسى أبوها طاهر درمة وجواهر الشمو والكوزينة توما والنياس رخية وأخواتها وما تنسى كل الأوديتور والأوديتريس نيرنتي شكرا كثيرا 61 53 53 20 أنينا في خدمة المسلمين أنا راديو تشات ألو راديو تشات
5: ألو صباح الخير
0: صباح النور يا توما أنا من وين؟
5: الاسم الكريم نور الشام يا حسن
0: نور الشام يا حسن من أمدرادر ولا من وين؟
5: من كركي أبشاري
0: أبشي
5: من كركي أبشاري
0: أيوة تسلمي يا تو نور الشام
5: نقول سعيد لك أنت
0: ايوه
5: ونقول سعيد لخالتي خديجه مصر الدين
0: اها
5: وزهره مصر الدين وشهر مصر الدين
0: ايوه
5: وسلمى مصر الدين وسليمه مصر الدين
0: اها
5: ونقول عهد سعيد لصاحبتي سفية مختفي.
0: أيوة. ألو. فاتت خلاص. باقي لنا 6 دقيقة نقعد معكم بفرحة وسرور مع المسلمين والمسلمات على راديو تشاد في 23 بروفنس 61 53 53. ألو راديو تشاد.
6: ألو ولا قبش.
0: مرحبا. إيه ولا أبيض ولا قبش كيف؟ إيه يا دودة.
6: أنت قاعد تقسمكم مقاسرة أنا تعرفوا من قبل بدل كم قاسيو كبير.
0: الرئيس كيف بلال؟ أنت كم قاسيو كبير شغل أبيض بس تقول قبش كيف؟
6: تجاني
0: زر رمات. قاعد أفي.
6: أنت فسوا أنا سوا وديت البركات هسا قاعدين فوق جبل البكين أنا الراديو.
0: ما بقدروا.
6: عواصة قول لهم سيره سيره هو ده ولده خلوه خلوه يا ماهر.
0: ما يقدروا ما يقدروا. الحمد لله الرئيس فضل أخوي.
6: أنا بدور بسير سالسلين خلينا كلمة الزمان.
0: نعم.
6: كيف موسى.
0: أيوة.
6: أدرى يا تيرام.
0: نعم.
6: أخير كليراش.
0: وي.
6: جبريل.
0: أنقوم الله.
6: أمدن قوم الله.
0: وي.
6: أو كل ده لنجي المي نشكروك كثير لكن أنا شغل وايد بقول لك ده.
0: نعم.
6: ما لكم في
0: Capitaine Jafar Minna Dougia, voilà bon dimanche d'Antoine Chicha, Kachala Radia Tahir Durma, Min Machaga, Adam Jibri Minamardo, Abdraman Zen Klandoman Mindembe, Anur Adam Taximan Mindigel, Alati Zakaria Mbitkin, Sherif Abdullah Mosagat, Moussara Nassara, Khadija Ali, Khadija Ali. أو خديجة إدريس من كندل أجا توريا أجا عائشة من قوي ميمونة محمد أمريك بي أشتا عباس فاطمة يوسف من دمبي سلامنا كثير كابتن جعفر. ألو غاديو تشاد.
7: ألو
0: مرحبا
7: أبار.
0: يا تمانو من وين؟
7: ما هو الغوبرنر من كارور يالا.
0: فضل أخوي غوبرنر. أيوة شكرا. نعم. أها. أيوة. كيا. أيوة. نعم. أيه. Salut Tijani Sen Ramat, le technicien Bougoul, bon dimanche, les coulent à l'auditeur et l'auditrice, un groupe radio en amal aux Azulman Fouk, la France, le président Omar Dalouk, Joe Benjo, Abderazak Al-Banoun, Tahir Durma, Abdullah Danna, Dr Hassan Al-Goni, Jawair Hachamo Adam, Mansoura Hassan, Major Suraya Qassim, Chokran Katir, Joe Benjo, Omano Sokaman, député. Allô? الو
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه.
8: الحمد لله سيد الرئيس.
0: يا تمانة من وين؟ او حسين هارون.
8: نعم سيد الرئيس.
0: من مندوبه كان القرز بكم دو
8: اكيد ومتاكد لكن انا مجينا بالتاخير مره واحد.
0: ما عندنا مشكله فضل توصل اخر مما توصل مره واحده وصل ده اخر شيء.
8: الحمد لله. اوكي قبل كل شيء نقول صباح الخير لكل امال وامين انا ايزال وسنيه الشاديه.
0: ايوه
8: وخاصة كمان اللي انت التحيت البرنامج والتجنيسين
0: اكيدي ريغوبر لين فاتي قابل.
8: اوكي والمعزوم هناك عليه ولا معزوم ما في عليه
0: ما علوم ناجي مويس وما جا ودر في دري بنا بانغور كي بدو جا ما في
8: يا سلام.
0: ايوه
8: اوكي نقول صلى الله خير كل هذا انا جروبنا ونما
0: ايوه
8: على راسنا على راسنا سيد الرئيس عمر دالو جو بنجو.
0: ايوه
8: ونائبة رئيس جبر الشمو ادم.
0: نعم.
8: عبد الله دانو.
0: نعم.
8: ولخلفة جبرين ولآدم الخصوني أنتوني شيشا.
0: ايوه
8: ولماوي داوود زكريا.
0: نعم.
8: اوكي هناك من مدينه بوكورو للوالد عاش حسن من مدينه بوكورو
0: ايوه
8: والعروس من مدينه بوكورو والابو تريكا البرتولونيا من مدينه بوكورو
0: ايوه
8: وهرم تريكا بوم من مدينه بوكورو
0: ايوه
8: وهناك من مدينه بكين للحاج زكريا من مدينه بكين
0: نعم
8: والمستني الكبير من مدينه بكين محمد المعروف بعزاني
0: ايوه
8: وهناك من مدينه ابشا كونتري سان تجيل والنور احمد النور ومحمد حامد عن بون سانتي
0: ايوه
8: ورقيه يايا من مرمودي
0: واخيرا
8: واخيرا افارنو ان شاء الله
0: انا كمان سلمناك انت وسلمنا كل الاعضاء ممبران افارلوك في لوغون اوكسيدنتال نقول لكم بونجور ديبي راديو تشاد رقية احمد من مدينه ابشي سلمت كل الامه الاسلاميه سلمناك كثير ان شاء الله شاب دي كاري بلا كارتي اليوم ما في مالا بقول ما سيمينا كلان دومين ما سيمينا حسن احمد كبيرنا ما في هاوي الو راديو تشاد
9: الو السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمه يا تو معنا
9: ماذا نستنى اساخه من مرموسي
0: اساخه انت عندك خمسه ناس واخر نادم
9: علينا كنا مشغولين رسالني رساله ما سمينا كان خلينا من قبل
0: رسالتك ما لقيتها والله كان لقيتها انا بقريها كل الرسائل اللي انا شفتها
9: اكيد قبل كل شيء نقول سبعه سيد وناس لقيت وصرتك
0: ايوه
9: وما ننسى رخي يا من مرموسي كان نعم. راجي من الزجه
0: ايوه
9: وما ننسى عثمان ميداجي من مسلمان
0: اها
9: الحاج زكريا احمد عربي محمد الزاي من بكين ابو دريكه من بوكورو
0: ايوه
9: من كوربو
0: اها
9: وما ننسى كل زي انا نجربي
0: يعني كمان ما نسيناك انت وكل الناس انا ملموسين الوقت تم ساعدك جدول الاشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا جوتو نشكر كل الناس اللي نادونا اللي لقوا الخط وما لقوا الخط والكتبوا لنا رسائل نقول لكم شكرا كثير من الإذاعة الوطنية الشادية خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أكديري جوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض نخلو بكنا لزميلنا اليوم أنه من قاروج بكلم لكم بكلم سارة لا في أكوغي كوغي ديام جي ديام جي نقول لكم قيلوا بعافية هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية الشادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافية

0: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
1: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في التسجيل الفني محمد نور موسى وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله نواصل سلسلة حلقاتنا المتعلقة بتاريخ منطقة حوض بحيرة شاد مع الدكتورة صفية تجاني كندل التي حدثتنا في الحلقة الثالثة الماضية حول أهم المدن بهذه المنطقة وأيضا تنظيم الأسواق وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتجارة ونواصل اليوم لتحدثنا الدكتورة صفية تجاني كندل عن أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء دكتورة السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى
1: دكتورة ما هي أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء علما بأننا قلنا بأن هذه المنطقة لها تبادل تجاري مع مناطق أخرى من العالم بالتأكيد يكون لديها سلع خاصة بها تنتج بها وبالتالي تصدر هذه السلع إلى بقية مناطق العالم ما هي أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء
2: أرحب بك الدكتور عبد الصادق وأرحب بالسادة المستمعين وأشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة بالنسبة للسؤال الدكتور عبد الصادق أهم السلع والبضائع التي كانت منتجة في إفريقيا طبعا تنوعت البضائع والسلع وإنتاجها في إفريقيا وهذه البضائع والسلع احتاجت إليها الأقاليم الأخرى سواء كان في شمال إفريقيا أو في مصر أو في غيرها ليس هناك ترتيب معين لهذه البضائع لكن على حسب حاجة التجار وما يطلبون من هذه البضائع أولى هذه الأشياء التي كان يرغب فيها في الحصول عليها من هذا الإقليم أو من هذه المنطقة هو الرقيق الذي كان مطلوبا وكان يعني يدفع التجار فيه أثمان باهظة في سبيل الحصول عليه وأيضا يمكثون في المنطقة بانتظار استجلاب هذا الرقيق وكما أشرنا في حلقات سابقة بأن فزان أو منطقة زويلة كانت أكبر مستودع سجل ماسة وزويلة كانت من أكبر مستودعات الرقيق التي يحمل إليها هناك ثم بعد ذلك يتم توزيعه فإذا أنظار التجار عندما يأتون إلى هذه المنطقة كانت البضاعة الأولى والسلعة الأولى التي كانوا يرغبون فيها هي الرقيق هناك أراء طبعا اختلفت في حصولهم على هذا الرقيق منهم من يقول أنهم كانوا يستخدمون في المنازل وفي بعض الأعباء وكذا وكذا ولكن هناك رأي يعني أشار إليه الدكتور المرحوم عبد الرحمن الماحي يقول بأن في بعض الفترات احتاجوا إلى هذا الرقيق حتى في الأعمال العسكرية وفي عمليات التجنيد عندما تقوم الثورات في الإمارات الإسلامية وهناك المعارك والحروب كانوا يستعينون بهؤلاء الرقيق الأشداء الأقوياء يعني عملية الرقيق لم تختصر فقط على الخدمة وعلى الاستغلال
1: إنما في الجيش أيضا,
2: في الجيش أيضا. والدليل على ذلك أن في مصر الفاطمية كان هناك أكبر عدد من الرقيق الذين دخلوا في الخدمة العسكرية وكذلك في عهد الدولة المغربية اللي هي في عهد السلطان أحمد المنصور الذي اعتمد على عدد كبير من الرقيق في عملية الجيش والحراسة وما إلى ذلك بصفة عامة السلع المطلوبة للتجار العرب هي كانت الرقيق رقم واحد ثم بعد ذلك يأتي بعد الرقيق اللي هو الجلود المدبوغة التي كانت تدبغ دباغة جيدة وكانت هذه المنطقة تتميز بأهم أنواع الجلود المدبوغة منها جلود الماعز ومنها جلود الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور وغيرها يعني كانت مطلوبة جدا لأن هذه الجلود ذكرت المصادر أو ذكر الجغرافيون بأنها كانت يعني تبقى يرثها الإبن عن أبيه يتم عملية تجديدها بإدخالها في الماء الحار ثم يقومون بدلكها وتعود كما كانت جديدة لها رائحة طرية ولها منظر جميل ولها لمعان وسواد هذا دليل على يعني حسن دباغتها وإحنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أنهم كانوا يستخدمون الشب الكواري في عملية دباغة الجلود. كان يستخرجون الشب من كواري يستخدموه في عملية دباغة الجلود. إذن كانت السلعة الثانية المطلوبة جدا عند التجار الجلود، ويستخدمون منه طبعا السياط وما إلى ذلك كثير من الأدوات التي يستخدموها عن طريق الجلود. السلعة الأخرى المطلوبة كانت اللي هي عبارة عن المطلوب الأهم السلعة اللي كانت مطلوبة اللي هو العاج سن الفيل، وبالإضافة إلى ريش النعم، هذه كانت من السلع المطلوبة جنوب الصحراء، فكان التجار يأتون لغرض الحصول عليها، وهذه السلع كانت تصل حتى إلى أوروبا وإلى الأندلس، تجد مطالب هناك يعني يطلبوها ريش النعام، وكانت هذه من الأدوات الرفاهية التي يستخدمها العمراء والسلاطين في القصور. وهناك طبعا الكثير من السلع التي على حسب حاجة التجار، منها الأبانوس وأشجار الكولا والسمغ العربي وما إلى ذلك من المنتجات.
1: دكتورة، قلنا بأن أهم هذه السلع التي ذكرتيها هي التي تنتجها وتصدرها طبعا، وبالتأكيد أن هذه المنطقة منطقة حوض بحيرة تشاد بحوجة إلى سلع لكي تستوردها من المناطق الأخرى. ما هي أهم السلع التي تستوردها من المناطق الأخرى إلى منطقة حوض بحيرة تشاد؟
2: مقابل هذا التصدير لابد أن يكون هناك استيراد وحاجات لأهالي المنطقة،
1: لهذا يسمى تبادل تجاري.
2: التبادل التجاري في هذا في ذلك الزمان، يعني ما لا نستطيع أن نقول يعني علاقات اقتصادية، إنما كانت تبادل تجاري وعلاقات تجارية. الأهم ما كان يستورد المنطقة ويطلبونه الأهالي هنا اللي هي على رأسها الملح، كانت أهم السلع. وتخيل دكتور عبد الصادق أن مقابل الملح كانوا يعطوا حتى الذهب، مقابل جمل ملح كان هناك جملين ذهب، كان لأن الملح كان من أهم السلع التي يطلبها السكان هنا، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وضرورة أهمية الملح لجسم الإنسان وما إلى ذلك. وكانت المنطقة طبعا شحيحة في إنتاج الملح، لذلك كان
1: الحيوان محتاج إلى ملح والإنسان محتاج إلى ملح،
2: وعملية استخراجه كانت صعبة
1: جدا.
2: الطعام
1: أيضا بدون ملح لا معنى
2: لا
1: له،
2: لا معنى له. هو يساعد طبعا الملح على إفراز العرق والعمليات الصحية وفي العلاج وفي أشياء كثيرة ودباغة الجلود وما إلى ذلك. فكان يعني الملح هو يعتبر السلعة الرئيسية أو السلعة الأولى التي ينشدها التجار الأهالي في هذه المنطقة. السلعة الثانية التي كانت مطلوبة من قبل السلاطين وهي الخيل، الخيول كانت تباع مقابل الرقيق، لأن الدولة كانت في تلك الفترة أو المملكة والسلاطين يحرصون على إعداد الجيوش، وهذه الجيوش والمعدات تحتاج إلى أول شيء اللي هي الدابة اللي هي الخيل، فكانت الخيول يعني يدفع السلاطين في مقابل هذه الخيول أثمانا باهظة للحصول على أحسن السلالات من الخيول، يتم ترويضها وتدريبها وتستعمل في عمليات الحروب والمعارك وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك تستورد المنطقة أو تحتاج إلى المنسوجات سواء كانت القطنية أو الحريرية، لذلك يذكر أن السلاطين كانت تجلب إليهم الملابس الحريرية والصوفية والقطنية من منطقة تونسية، من الحضرة التونسية ومن مدينة سوس ومن مدينة شدابية، فكانت تأتي هذه القطع من أماكن بعيدة أو حتى من مصر. كانوا يستوردون النحاس، وكانوا يستوردون حتى الكتب، كتب الفقه والسنة كانت تستورد تأتي من المغرب ومن مصر، وكانت على المذهب المالكي. وما يساعد العلماء والفقهاء في المنطقة على قراءتها أنهم كانوا يكتبون بالخط العربي المغربي، فكانت القراءات عندهم سهلة، وكان السلاطين والفقهاء يبذلون المال الكثير في مقابل الحصول على هذه الكتب، فانتشر المذهب المالكي في هذه المنطقة، إضافة إلى التمور والقمح وغيرها من المنتجات التي كان الأهالي في حاجة إليها.

0: بالتأكيد أنهم يصدرون وأنهم يستوردون من منطقة حوض بحيرة تشاد كما ذكرنا. كيف يتم هذا التبادل وما هي العملات المستخدمة في منطقة حوض بحيرة تشاد في تلك الفترة حتى تسهل عملية التبادل التجاري الاستيراد والتصدير وغير ذلك؟
1: انتقلت عمليات التبادل التجاري أو عملية المعاملات التجارية يعني أخذت وقتا وتدرجت، بدءا من التجارة الصامتة التي كانت عبارة عن مبادلة البضائع بالبضائع. التجارة الصامتة على زمن الفينيقيين الذين كانوا يأتون بالبضائع دون حديث أو حوار أو أي لغة ويتم تبادل التجارة. ثم بعد ذلك تطورت إلى أن وصلت إلى مرحلة المقايضة، بضاعة مقابل بضاعة، وفيها نوع من الحوار وفيها نوع من التدخل عن طريق الوكلاء. ثم بعد ذلك استخدمت مجموعة من العملات، منها الملح والودع والخرز، وأخيرا القماش الدندي الذي كان يصنع محليا. يباع هذا القماش، يعني سعره استخدم كعملة، كالملح كالودع كالدندي كلها تعتبر عملات. هذه العملة مقابل مواد أنت تحتاج إليها، يعني يسعر الأشياء بثمن القماش اللي هو الدندي، وكان طوله 10 أذرع ويباع فيه حتى في ربع الذراع. يعني تستطيع بهذا القماش المصنع محليا أن تشتري ما تريد من البضائع الأخرى، وعن طريق الودع وعن طريق الملح وعن طريق الخرز، فكانت تحسب بها هذه الأشياء. ثم بعد ذلك اختفت هذه الأنواع من العملات، وبعد ظهور العملة المعدنية اللي هي الفضية التي جاءت من إسبانيا وكانت تسمى التايلور، وكانت في مصر تسمى الطاقة أو أبو نصر، وانتشر استخدامها بين الأهالي وكان يطلق عليها الريال، واستمرت على هذه التسمية ولا زالت متداولة عند الناس كقيمة شرائية مميزة.
0: ماذا يؤكد ذلك؟ كان منطقة حوض بحيرة تشاد منذ تلك الفترة تصدر تستورد، لها عملات، لها أسواق، لها مدن كبيرة. ماذا يدل ذلك كله حضاريا بالنسبة للمنطقة؟
1: هذا يدل على أن المنطقة كانت منطقة تلاقح حضاري، على أنها كانت منطقة استراتيجية، على أنها كانت منطقة جذب، توفر للتجار وتوفر لكل الراغبين في التجارة، توفر لهم كل السبل، لأن السلاطين أنفسهم كانوا حريصين على توفير الأمن والاستقرار في هذه المنطقة حتى يستمر تواجد التجار وحضورهم وقيام العمليات التجارية والمبادلات، لأن هذا كان كله في صالح المملكة. فهذا دليل على أنها كانت
0: ومنفتحة على العالم،
1: منفتحة على العالم، وهذا يعطينا يعني استدلالات لماذا لا ترجع طرق القوافل القديمة وتستمر هذه أنواع من التجارات وتصبح منطقة حراك اقتصادي وحراك ثقافي. فكل مدينة كان يأمها التاجر، يأمها المثقف والمفكر، فكانت هذه المراكز تنبض بالحياة في هذه المناطق وتوفر للأهالي جميع ما يحتاجون إليه.
0: شكرا جزيلا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات القيمة التي قدمتيها ضمن حلقتنا الرابعة ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد. في هذه الحلقة تناولنا أهم السلع والبضائع المنتجة في إفريقيا جنوب الصحراء، والسلع التي تستوردها هذه المنطقة إلى المناطق الأخرى، وأيضا العملات المستخدمة في هذه المنطقة في البيع والشراء في هذه المنطقة. نشكرك مرة أخرى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في هذه الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقاتنا حول منطقة حوض بحيرة تشاد. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، وهذه هي الحلقة الرابعة حلقاتنا حول تاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد مع الدكتورة صفية تجاني كندل. نشكرها على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات من العاصمة نجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة. السادسة نشرة إخبارية مباشرة ومفصلة من تقديمي أنا الزوارة النور الفائق. وفي تفاصيلها، يواصل رئيس البعثة الحكومية وزير الدولة وزير المالية الميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجيلين يواصل جولاته الميدانية من أجل الاستجابة الطارئة لإنقاذ المواطنين من أزمة شح المياه هذا العام. وقد رافق الوزير في هذه الزيارة عدد من الشركاء والمسؤولين المحليين بولاية إنيد الشرقية، والتي منها يوافينا مراسلنا عباس أبكر مصطفى.
1: شرع وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد بمعيته 4 وزراء زيارتهم في المرافق والمشاريع المنفذة من المنظمة الدولية للهجرة. وقد ناقش الوزير طاهر حامد مع المستفيدين من مخزن البذور ومعرفة إشكالياتهم التي تمحورت في جفاف هذا العام لقلة حطول الأمطار. وهذا المشروع ضمن المرافق التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة عبر مشروع ريزي تشاد وبتمويل من البنك العالمي. كما زار الوفد الزائر السلخانة إلى جانب مقر تربية الدواجن، ويستفسر الوزير من المكلفين ويكشف عن انطباعات واحتياجات السكان. كما وصل وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إلى محطة تطعيم المواشي. كل هذه المشاريع الاجتماعية نفذتها المنظمة الدولية للهجرة ليصل الوفد إلى مركز إداري بردواني، خاصة في المستنقع الذي ترده المواشي. ويسأل الوزير أصحاب المواشي بشكل مباشر.
2: بيدين بيدوا وين؟
1: عقب ذلك شرح وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وشركائها في تسريع العمل.
3: بصورة صورة كده أكون بقدم وما برتنر أنا بسوستاشون باستورال كبار في أي ديبارتما، وفي هنا في بردوان، هنا بردوان منطقة جمال ومال وناس كثير كابوجو وشنا المذاكي كيف حصل ناس قبطابو دون هنا بسوستاشون باستورال شاتو القايدة كله بكملو أجالك ونخدم دويسو ميكرو براش كبير لألمي كانجادا ما بيمشي مش الأول ده. أول ده براش دوار توقعين سيدة فانداج ده ما قاب بيكافي في أمجرس داخل كله تو براش داخل في وادي هنا أمجرس ده لألمي ده بيجيف وبيشارجي النفذة في أي دبارتما بسو استاشون وفي استاشون باستورال وايد ده بسو جيش برشيم 400 هكتار وموز FAO ما بانك مونديال وما منسر الفاش بخدمه بسولة أي وقت ده برشيم ده قايد وقت خريف جيش فيه بخزنه كان وقت جيش ما فيه ومرقو بانتو للي شاب ده نرجل البروبلم. وكلام أنا ألمي أنا مجرز المشاكل الكبير أنا التارية ده نخدم فوقه الإيتوت أنا تقابل تدرسه بوضع من الأكتوبر وقدر السنة ده يكمل ده وكملوا الدراسة أنا. من كملوا من السنة الجاية ده نخدم فوقه لين نحلوا المشاكل هنا لمجرد داخل وهلال في الدريك تريك ده كي ألمي ده بيجي من تارية جسكا متقيني باوة أمجرس وبكان القريب قريب ده كله كي.
1: كما أكد الشركاء المانحون عن وقوفهم وجاهزيتهم بجانب أنشطة الحكومة التشادية لحل هذه المعضلة بشكل عاجل تفاديا لوقوع أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من شح الأمطار. أمجرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وبالعودة إلى العاصمة نجمين، اختتم مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد سونجي اختتم بمركز كندل للتدريب أعمال ورشة اعتماد الخطة الوطنية للاستثمار في تحديث القطاع الريفي بتشاد، وذلك بحضور الشركاء والفنيين بالوزارة. زكريا يحيى زكريا تفاصيل أكثر.
4: أشاد مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد سونجي بتوصيات المشاركين في ورشة اعتماد الخطة الوطنية للاستثمار في تحديث القطاع الريفي في تشاد، توصيات أهمها حشد الموارد لتحديث خطط القطاع الريفي 2026-2030 ووضع خطة تسييرية للحصول عليها ودعم جهود الحكومة في هذا السياق من قبل الشركة الشركاء الفنيين والماليين ومنظمات المجتمع المدني. إحدى المشاركات بالورشة تحدثت عن أهميتها.
5: قدمنا في البلان أولا ده أنا 6 سنوات من وقت فاده يعني الفوكي نجددو عشان بيل دوكيمادا نلغو الفينانسوما أنا السكتر رال كلوكي في لبرا يعني عند بروغرام كتير بروغرام هنا البيئة بروغرام هنا الثروة الحيوانية عند بروغرام هنا الأسماك عند مشروع كله هنا السكتر رال ده يعني مجموع فوق.
4: نظمت الورشة من قبل وزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي بالتعاون مع البنك الدولي ومشروع برو أجري، واستمرت 3 أيام بمنتجع كندل في الفترة من 10 إلى 12 من سبتمبر الجاري.
0: قدم أبناء منطقة بركو حديثا صحفيا يوم أمس مطالبين فيه بضرورة تقديم الدعم للمزارعين المتضررين من حرائق أشجار التمر. لمزيد من الإيضاح نستمع لعضوة اللجنة المكلفة بالمتابعة خديجة بريتي الحصب والله.
6: تمر ده أتي لنا ناس ده في فاية ده بس من هي أنكت سوينا ده في فاية سنتر 77 جارديان أنا ناس عند ألاف التمر في لبا في كردي 46 جارديان كل كلمة ده يبقى 60,000 شدرة أنا تمر نراك تمر ما زراعة ساكت تدسة وشي سمين 3 سمين يقوم ولا شغل واي يقعد سنين وبنين يالا أنا ناس أغاية أكل وشغل النار قمة أنينا ده ولاش بنا رياكسيون ولاش بنا أسيستانس والناس طلبونا قال لنا ده كيف عنينا هنا لمينا نطلب من الحكومة ومن جمعيات الخيرية ناسيونال وانترناسيونال يشوفوا وضع أنا ناس ده ناس ده بس أكلهم ده بس شرابهم في سنة ده مرة وادي أنت ده بس يبسوه يصبوه في شوال ويساوقوه ويأكلوه لحد السنة الجاية والناس ده حسا حاليا ده حالهم كيف يسوق كيف نطلب من الحكومة تشوف وضع أنا ناس ده خليت أنت عنشي أنا أنت إنسانجي pompier dol sa perrol khali wotum hinak ashan tomura hu inda variete hagina hana oasis da rar anina bisma to flepe peut-être kan wad rabatani manurgo tomura humam siyadal gerin da ya funa farna farwa inda usum.
0: وفي مدينة أبشة تتزايد المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي في ولاية والداي في ظل ضعف معدلات هطول الأمطار. هذا وقد زار يوم أمس المندوب المكلف بالزراعة زار منطقة أمليون التابعة لمحافظة وارا رفقة منظمة الساداب التي ترهن على الأعمال الزراعية لتعزيز غترة المجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين على الصمود. التفاصيل لدى حمد داود حماد مراسلنا من مدينة أبشة.
7: في ظل شح الأمطار هذا العام تكثف المنظمات جهودها للاستعداد للأزمات المحتملة، وقد أسهمت منظمة ساداب في استصلاح واستقلال 1381 هكتار من الأراضي الزراعية ضمن مشروع التحول الريفي الشامل الذي يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 9293 شخصا من الرجال والنساء موزعين على 4 قرى. وهدفت هذه الزيارة الميدانية إلى تقييم مستوى تقدم المحاصيل الزراعية والوقوف على مدى تنفيذ المنشآت والتجهيزات، إلى جانب التأكد من مدى تبني السكان المحليين للتقنيات الزراعية المرتبطة بمفهوم الأعمال الزراعية. وأوضح مدير مشروع منظمة ساداب شيلنياي باتالي أن هذه المواقع الزراعية ليست مجرد مساحات للإنتاج، بل تمثل شبكة أمان اقتصادية ووسيلة فاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة للاجئين والمجتمعات المضيفة العمل الزراعي المشترك وتبادل الخبرات والمهارات والحد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية الطارئة. وخلال الزيارة أوضح المنتجون الزراعيون الذين تشكل النساء غالبيتهم أن المشروع يمثل بالنسبة لهم طوق نجاة اقتصادي حقيقي، غير أنهم اغتنموا المناسبة للمطالبة بمزيد من الدعم في مجال معدات الري لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في مواجهة التقلبات والظروف المناخية. وفي ختام الزيارة أشادت المندوبة الولائية المكلفة بزراعة في والداي سعدية خميس بالأثر الميداني الذي حققته منظمة ساداب، كما ثمنت التزام المجتمعات المحلية ومشاركتها في إنجاح المبادرة. وأكدت المندوبة دعم السلطات لهذه الجهود بهدف جعل هذه المبادرة نموذجا للأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي في ولاية والداي. ومن خلال تنظيم المنتجين في تعاونيات قوية ومستدامة، تعمل منظمة ساداب على ترسيخ المكتسبات وضمان استمراريتها، ويتمثل الهدف على المدى البعيد في تحويل هذه المواقع الزراعية النموذجية إلى نماذج للصمود الزراعي يمكن تعميمها وتكرارها في مختلف مناطق ولاية والداي. أبشا حمد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: أم سعيدة وطفل بصحة جيدة، هذا هو شعار المبادرة الإنسانية التي قام بها مشروع جلو بيبي جوفيال لدعم الأم والطفل، وذلك خلال مؤتمر نقاشي أقيد يوم أمس. تفاصيله مع محمد عمر إدريس.
8: ناقش المؤتمر قضايا الحمل والتغذية السليمة والمتابعة الطبية حتى الولادة. المحاضر البروفيسور جاك ركز على أن صحة المرأة الحامل تبدأ من المائدة، وقال أن التغذية المتنوعة والجودة مع بيئة مليئة بابتسامات وراحة نفسية هي دواء الحامل. أما الجانب النفسي والرياضة كان مع القابلة ماما أوديت، حيث أوضحت أن التمارين تساعد الحامل على النشاط والتخلص من السموم، مشددة على أهمية الاستشارات قبل الولادة واحترام توجيهات الطاقم الطبي. كما وجهت رسالة للرجال بغرض مرافقة الزوجات للاستشارة والمتابعة من أجل إنقاذ الأرواح. واختتم المؤتمر بتقديم أسئلة حول الحمل وصحة الأم والتطعيمات، تلتها توزيع هدايا للأمهات المشاركات في المؤتمر.
0: وفي كمرى نظمت جمعية القلب الأبيض للشباب بولاية مندول بالتعاون مع جمعية تشاد للعمل والابتكار حملة للتبرع بالدم للمستشفى المركزي بكمرى بهدف الدعم الإنساني والتضامن العملي بين الشباب والقطاع الصحي في الولاية. أو في التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا دهب عمر أبكر.
9: انطلقت هذه الحملة التي يعطيها كل من جمعيتي القلب الأبيض وتشاد للعمل والابتكار للمستشفى المركزي ولكمرى، والتي شهدت مشاركات واسعة من شباب الولاية، ذلك بهدف توفير كمية الدم التي يحتاج إليها المرضى بالمستشفى، سيما في الاستجابة الصحية العادلة. وعليها حيث أكد كلا من رئيس جمعية القلب الأبيض محمد عبد الرحمن وجمعية تشاد للعمل والابتكار فضل يحيى مولود أن هذه البادرة تأتي في إطار الالتزام الراسخ للجمعيات الشبابية من أجل دعم المنظومة الصحية بالولاية. كما أعرب الشباب المتطوعين عن شعورهم البالغ بأهمية هذه الخدمة الإنسانية للمرضى. وأثنى مسؤول قسم التحليل الطبي بالمستشفى المركزي بكمرى ديكو سام نستور عن تقديره لهذه البادرة الشبابية، مشيرا إلى أنها تسهم كثيرا في إنقاذ أرواح المرضى سيما في الاستجابة الصحية الطارئة. كما ناشد المسؤول بقية الجمعيات الشبابية بتقديم الدعم لهم في هذا المجال الإنساني لتعزيز خدمات قسم التحليل الطبي بالمستشفى المركزي بالولاية كمرى. ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وإلى ولاية وادي فيرة، فقد قام برنامج المرونة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في الولاية قام بتوزيع الأغنام وكمية من العلاف لدعم الأسر الضعيفة في شرق تشاد. وتأتي هذه المبادرة في مواجهة الصراع وتغير المناخ. المناسبة كانت بحضور محافظ مقاطعة إريبا ومندوب وزارة الثروة الحيوانية. مراسلنا موسى أحمد دوت التفاصيل من مدينة إريبا.
10: مبادرة إنسانية تمثل في توزيع الأغنام والأعلاف على عدد من الأسر الأكثر احتياجا، وذلك بهدف تعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية التي يشهده الموسم الحالي. خلال المناسبة مؤكدا مسؤول المنظمة تينا مرانغاي أن هذه المبادرة تأتي ضمن برامج المنظمة الهادفة إلى مساندة الفئات الحشة وتعزيز قدرتها على الصمود، مشيرا إلى أهمية استمرار مثل هذه التدخلات الإنسانية لدعم المجتمعات المحلية. مندوب الثروة الحيوانية بالإقليم الدكتور عبد الباقي إبراهيم مناشدا من المستفيدات بضرورة الاهتمام الأمثل بالأغنام التي تم توزيعها عليهن من خلال توفير الرعاية اللازمة والتغذية المناسبة، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية والاستفادة منها في تحسين ظروفهم المعيشية. محافظ مقاطعة إريبا يودي فجال قال أن هذه المبادرة تتماشى تماما مع سياسة وتوجيهات السلطات العليا في البلاد الرامية إلى دعم الأسرة الضعيفة وتحسين ظروفها المعيشية خاصة في ظل التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية. كما أعرب المستفيدات عن سعادتهن مؤكدات أن توزيع الأغنام والأعلاف سيسهم في تحسين ظروفهن المعيشية وتعزيز قدرتهن على مواجهة التحديات الاقتصادية. من مدينة إريبا، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
0: هنا في العاصمة إنجمين نظم المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد احتفالا شعبيا ناشدا بالجامع الكبير للملك فيصل بإنجمين، ذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. جرت المناسبة بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبرين سعيد عم ممثل الرئيس الجمهورية، وفضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان رئيس المجلس الوطني وللشؤون الإسلامية، والمفتي العام للجمهورية إمام وخطيب الجامع الكبير الشيخ أحمد النور محمد الحلو وعدد من أعضاء المجلس، إلى جانب شخصيات دينية وعلماء ودعاة وجمع غفير من محبي الرسول صلى الله عليه وسلم. تقرير عبد الله هارون فيه مزيد من التفاصيل.
11: تحت شعار قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أقيمت فعاليات الحفل الشعبي الكبير الذي دأب المجلس الوطني للشؤون الإسلامية على تنظيمه إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف. استهلت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات من ذكر الله الحكيم، عقبتها مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية الشريفة التي عكست مكانة هذه المناسبة في نفوس المشاركين. في كلمته رحب رئيس اللجنة المنظمة فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان بالحضور، مستذكرا بهذه المناسبة العطرة سيرة النبي الكريم وما جسدته رسالته من قيم الرحمة والتسامح والأخلاق الفاضلة. من جانبه تناول المفتي العام للجمهورية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو أهمية إقامة هذا الاحتفال الشعبي الكبير.
12: هذا هو العام 17 ونحن نحتفل هذا الاحتفال الشعبي الكبير من أجل أن نعبر عن حبنا ومن أجل أن نعبر عن ميثاقنا الذي عاهدنا به مولانا جل جلاله أننا نتمسك بهذا الدين حتى نموت.
11: بدوره أكد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان أهمية إحياء ذكرى مولد النبي.
13: إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس مجرد مناسبة نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مناسبة نجدد فيها الأحد بأخلاقه ونقتدي بحكمته ونحول محبته إلى عمل وسلوك وحياة يخدم الإنسان والإسلام والوطن.
11: هذا ويشكل الحفل الشعبي الكبير مناسبة لتجديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستحضار سيرته العطرة وقيمه القائمة على الرحمة والتسامح والتآخي في أجواء إيمانية جمعت العلماء والدعاة وحفظة كتاب الله وجمع غفير من المشاركين.
0: ثقافيا، عرض المؤلف بيرال بارفي لكاريزماتيك كتابه الجديد الذي حمل عنوان كن كاريزماتيا. مناسبة العرض تمت يوم أمس بالمركز سيفود بحضور عدد من القراء والمهتمين بالشأن الثقافي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن وتفاصيل الخبر.
14: كن كاريزماتيا هو العنوان الجديد للمؤلف بيرال بارفي، والذي تناول في كتابه أهمية الكاريزما ووصفها بأنها موهبة فطرية وأنها هبة لا يملكها إلا عدد قليل من الأشخاص. مضيفا بيرال في كتابه إلى أن الكاريزما الحقيقية تبنى وتطور من خلال القراءة والتعليم والانضباط والاستماع والعمل والتجربة، شارحا المؤلف في عرضه بأن الكاريزما هي فن التحدث والإقناع والإلهام وصناعة الحضور الجسدي تترك أثرا في النفوس. ومن خلال هذا الكتاب المخصص للتنمية الذاتية وفن الخطابة يدافع المؤلف عن فكرة بسيطة وعميقة في الوقت ذاته. الكاريزما ليست موهبة حصرية لفئة من المحظوظين، بل هي مهارات يمكن تطويرها والانضباط في ممارستها وتنميتها مع مرور الوقت. هذا ونشير إلى أن الكتاب يحتوي على 240 صفحة ومقسم إلى 4 أجزاء وصادر باللغة الفرنسية.
0: عقدت الفيدرالية التشادية لرياضة التيكبول جمعيتها العمومية، وذلك من أجل انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لأعضاء الفيدرالية. كان ذلك بالمركز سيفود. محمد موسى أحمد طاهر.
15: اجتمع ممثلو الأندية والروابط في جمعية عامة انتخابية لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد لأعضاء الفيدرالية التشادية لكرة التكبول، وذلك تحت شعار من أجل كرة التكبول تشادية قوية وحديثة وأداء مميز في خدمة الشباب التشادي. ومن خلال الجمعية العمومية قدم التقرير الفني والإداري، إضافة إلى عرض الحصيلة المالية للمكتب المنتهية ولايته. كما أكد في حديثه الرئيس الجديد للفدرالية أحمد جرمة أن هذا الانتخاب يضع جميع الفاعلين أمام مسؤولية العمل بروح الوحدة والشفافية والتضامن من أجل تطوير هذه الرياضة في تشاد. وللإشارة يتكون المكتب التنفيذي الجديد من 9 أعضاء لولاية تمتد ل4 سنوات.
0: دوب سادي كاركنا في ظل ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6:21. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة زميلي عمر حسن دحب. وختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج والتنسيق عثمان آدم الدود. نشرة عدها عمر حسن دحب وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من المهندس دوب سادي كاركنا في ظيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. أشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء في نشرة الاثنين 22 سبتمبر بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم.

0: مستمعين ومستمعات هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار هنا برنامج المتنوع القاتل قدم لكم راديو تشاد، موضوعنا هنا اليوم نتكلم عن الجراح هنا التجميل في تشاد. تشاد من ضمن البلاد هنا العالم تطورت في جراح هنا التجميل، وبعض من الناس يشوفوا جراح التجميل ده سمع ويؤدل مسهر عن الجسم، والآخرين يشوفوا عند مشاكل وأواقف. في شندا قابلنا دكتور حسين آدم حسين أخصائي هنا الجراح التجميل في مستشفى هنا النهضة، يكلمنا عن الجراح التجميل. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة.
0: ممكن تعرف لنا الجراح التجميل ده في ممارسة هنا كنت تبدي شنو؟
1: الجراح التجميل ده هو ما بيوحده الريباراسيون التقويم،
2: يقولوا بالكلام العربية
1: جراح التقويم، وفي نهاية كمان جراح التجميل. الشيروجيا التنين ده يعني هم قابل يتوليزي ميم تكنيك، التكنيك عن الجراح عن التجميل ده، بس قابل يتوليزي أيضا في الجراح عن التقويم، يعني عن الريباراسيون عن التسيدو. وشنو جراح التجميل؟ الجراح التجميل ده هو يعني الفي بارتي عن الجراح عن التقويم، لكن يخص خاص. مثلا واحد يجي وقافي تشم يعني في جسمه كده وقافي، لكن يجي مثلا يقول مخرة ده ما عجبه، لكن ينفس أديل ولا عنده مشكلة ولا، لكن ما عجبه بس يدور ينقص هذا وهذا، ده تجميل. لكن إذا فيها شيء في مشكلة في مخرة ما يقدر ينفس وكده وبس عنينا نريباريرا، ده جراح عن التقويم. هذا الفرق بين جراح التقويم والتجميل. التجميل لما كانش مشكلة يعني يجي بس شن يعني حالة عن المخرة ولا عن أدانا ولا عن خشمة ولا عن ديدا ولا عن بطن ما أجبه، وعنينا نعدله له كما هو يدوره، ده جراح عن التجميل.
0: ولماذا يتم جراح عن التجميل ده؟ ما لا ناس يسوي جراح،
1: والله ناس يسوي جراح عن التجميل لا. يعني ريزون كتير، قلنا الريزون الواحدة يعني كان حاجة في ما عجبها في جلدة، وفي جلد ده ما في مخرة في بوبير هنا وفي جفة ولا في بطنة في ديدة ولا في أنتوكا، حاجة واي كما عجبها وهو يدورة يمشي خير كما هو يريد. تاني يعني اسمه شنو الكبير في السن يعني كم جانا كبروا ده يعني تشي هنا الجلدنا ده يعني قب أجس دونك، يعني الجراح هنا التجميل لا السائدة للنادم ده يعني يلقى جنس هنا والإليا 10 ولا 15 بوردة. ولا تالت كمان مشكلة بسيكولوجية، والناس وادين يعني هم ممكن خاص كما فرحانين في أسبح هنا الجلدهم ده، يعني كيف بس عافي هم ترى تشان تشان، لكن بس يعني بسيكولوجيا كما فرحانين دونك يجوا يقول يا خي فلان عنده بكان الكلام ما عجبني عجبني بريد بغيت دور بديله بكي وكي كل يعني جبيد.
0: هو ده ما عنده خطورة؟
1: لا ما عنده أي خطورة، ما لا كم عنده خطورة مالي أنا نجره. لا لا لا لا لا خطور من لو وقت اسمه ده شنو خاص كي الدكتور خصت وقال نعمل لك جراحة ده سيكي خطور ما فيه كم خطور فيه ده ولا يمشي بالتاني يجيب لك مشكلة في رأسك.
0: وفي وده هنا جراحة تجميل في تشاد شنو أوضاعك عنين عندنا في تشاد كي بدون سولم جراحة في دولة آخرين ده ما عندهم البجب سواء التجميل مش الكبير وكي وتشاد ده كمان يعني مش شنو كي
1: أنا تشاد ده قلنا جيجو لديك كتير جيجو ده لي ننقصو أبين وادين يعني صدرهم كبير ومرات جاي عطيم وجه في دارهم وحياتهم أنا أي ما يوم جاي وجاي ده زعتك يقلهم قاسي وشنو ده يجو ده ننقصو لهم ورجال ذاتك وادين ده يعني شهم الجلان عن الديد ده قلوم كبير في صدرهم يعني مش صدر أنا مركة دونك يشوفونا في صن في شوافة ده ما أجبهم يجوا كل جانا نغسلهم وإندينا كاتنين ثلاثة حنا عادين ديدا سخير في صدر أي صدر كبير وشافتها في شوافة ديدا سخير ليه صدرها ده ما يعني جسوا وسوا كلها نزودلهم أو نزودو بشام أو نزودو يعني بالبروتيس شام ده شام على لا بس نشلو ونصبو لها في ديدا ليزيد أو بالبروتيس. وإندينا أيضا يعني حنا البطن كلها البطن الكبيرة كلها ننقصو وإندينا يعني حنا الوجه الحنا الوجه يعني ما أجزة بعدين والوجه تشيله كله قبل نزل كان في منخر شدوجي فالا وشنا كل قبنزل الجراحة ده يساعده بس يطلي في بكانه فوق، والناس وادين يجوا شلاليفهم كبار بلين يقول يا خي دكتور عند ولا شلل في ده كان الشفاء ما عجبني نغوس عليه كل نغوس له وجف أبين وادي نجوا جف كبير من هنا إلى هنا كبير بلين كل يجوا كل نغوس لهم فيه ناس وادين يعني عندهم دبل مانتون الدبل مانتون كم قادي ده عند الشام بس أكمله هنا مانتون أنا ولدا وعند الشام بتي ده كل نغوس لهم والفوسد هنا نسمو كرياسيون عن الفوسد أيه بأنستيزي محلية بس أيوة نسولا نقرأ واهين في جو أنا جاي وجاي والأدانة الديكولي ناس وادين أدانة اللي يقعد كولي مع الراسون ده ديكولي مرة واي مش الله كل يجو نعدل له والراجين السماء حنا الوجه كام كبميكرونيت لين وبي ار بي ايضا
0: للوجه ده يخلوك
1: يكون جن نقول له أنت جيمي أي شاب
0: ودكتور في أوين هجينا نتشاد شنو يخليهم قاعدين يفكروا في جراها التجميل هل دقت هنا المجتمع عنينا عايشين فوق ولا هم بالرخبة هنا يدور يسوي تجميل
1: يعني الدنيا هسه مع أخبار قبل يجري فوق فوق أني ناس علينا كده ما عندنا استاتستيك نقوله ما لا أوين ده جاي جورا شندا ودول جاي جورا شندا لسه ده بقى علينا بعدين عندنا سنة بس وبسنة ده كل ناس كتير كتر سبيشاليتي جاي هندا ما يعرفوا يعني كتير ركي جاي جورا شن شافوا حاجة واي في جلدهم ما عجبهم ده بس يدوروا يخيروا ولا وعدين ده جاي جورا يعني شافوا منخرم ده كبير بلين يدور ينقص يقص خير وادين شافوا ديدو من الدلة يدور يطلفوا الريزون ده هو كتير ما أي وادي يعني تجي ببلنت هنا منا بالنسبة للبال يعني جاي جرشان بريشون سوسيال ولا كي بريشون سوسيال هنا نتشد ما يليز علي أوين يمشوا يسوي شروجي أنا تجميل دونك أوين ده كم جو بس أنا التجميل ده يعني هم بس بينافسون كي شالوا خرار هنا موجو أنا يعني البريشون سوسيال لا ما أنا أكوز au contraire pression sociale là il y a daram mais parce que société a gagné dans ma elle reste traditionnelle quand même
0: كيف ينظر المجتمع التشادي لكل الى جراء التجميل يعني المجتمع قلنا ان التشاد ده جاي شيف كيف كده جراء التجميل
1: انا ما انتراش حق يعني رابور اللي جيت معهم ده يعني في مكان خدمه ولا في البيت ولا في مكان هنا عزومه ولا في سال هنا الاسبور لو كان في الاوبيتال هنا جات شيف

0: لسه أنتيت الكورة خلاص التاني مش ما يجي أصلا مشكلة ما الكورة بارتوا لو كان في مغرب في معروف ما كان اللي نيو جرينا ده ولا في تركيا ولا وين كل كم مشيت ده تلقى يعني في الكونسلتاسيون ده الانتير ما يجي أي
1: وبدل نادم تركب تمشي طيارة وتمشي مكان آخر وش ده ما آخر شغل قاعد هنا ده كان خالي كله تسي
0: أي أي والله ده بس يعني الناس ما يعرفوا أي وهسا أنت جوتو وشنو ده مع الديفيزيون هسا عن الريبورتاج ليه يعرفوا بأن يعني التخصص ده هنا كله قاعد
1: ومش الجراحة التجميل اللي عنده مضاعفات وكان نادم سواده علاجك كيف لأن منتي آفك بيجي سويت الجراحة التجميل وأنتوك دوا وشنو يسيلك مضاعفات مرات
0: شيء بجراحة بس بدون كومبليكاسيون ولا يبقى فعلا شغل بس نادم قاعد وجود دسول وموس في جلدنا يعني الكومبليكاسيون ده فيه لكن الكومبليكاسيون دول هم مدوغاك ما كومبليكاسيون الكبار ولا الكومبليكاسيون كبار راسي رار كي من جينا الحمد لله ما وجدنا كومبليكاسيون فعلا لكن كومبليكاسيون اللي يجي ده يعني مش الاماتوم دول الدقاق يعني كل جسيون انا ومحين يعني السيروم دول الكومبليكاسيون الخاف ولا الانفكسيون ولو كان جا كلها انفكسيون بعدين نمتو انتيبيوتيك انا يعني تشيله et puis ça va aller complication la akhirine là le mari de patient al jara il n'est pas satisfait il chiffre un résultat là il dit wallah c'est vrai c'est une opération là mais ana ma farhan donc zudu ou nangusuda wada takola complication al gadin ou tu soha jawaya di ziada min al patient da huma yidor dol kula complication gadin lakin complication al dol là c'est rare anin ke min badena le cas qat wala 10% al seminam da يعني ما وجدنا كومبليكاسيون الحمد لله سكدة لسه
1: وما هي المخاطر الجسدية التي ترتبط بالتدخلات يعني مش الخطورة كي يعني يتدخل في الجراحة بشكل عام كي
0: أي. أي. خطورة تنين بالنسبة للبنتة للأنستيزي ده وخطورة الثاني بالنسبة للجراحة كي بنفسه الانستيزي ده خطوره ده يعني عشان انت نادم جدا ننطق دواء ليه ما تهسحر كم قلنا نجروه بدون بنت ولا يبقى فالا دون خطوره على البنت لكن الاكيب حقنا هناك انا البنت ده اكيب ديناميك مره وايد انا من جد كما شفت كومبليكاسيون انا الانستيزي كامل كما شفت من جد عندي سنه وشهرين ولا ثلاثه شهر انا خدم مام ده والله اكيب كويس مره وايد بالنسبه للبنت جا انينا انا ريجليسا ما نعرف اوبيتو اخرين لكن في الاوبيتال رينيسانس مودرن هنا في سي اتش ده مشكله انا الانستيزي ده سي ريجلي نقدر نسولك يعني انستيزي هنا يوم تمام 24 ساعه نخدم فوقك شيء سيج ما في ده تاني جروب انا الخطور بالنسبه للشيرجي بنفسك وهناك ده كمانيني أنينا قبل ما نسول العملية ده نورو للباسيان ده للمريض ده كل مشكلة البوسيبل يجيك ده والمشكلة دولة نمتو ببرسنتاج يعني ده كل برسنت مشاكل ما جيجي هو صفا أنا كما قلت لك فوق من جينا ركي في كاهنا الجراحة التجميل ما وجدنا كامل كومبليكاسيون لكن نخبره للمريض يعني الكومبليكاسيون كي كده قايد ممكن يجي كم جاء كمانيني نقدروا نلقلو حلال أيضا
1: وصلنا لنهاية حلقتنا شنو آخر كلمة كتقدم للجراح
0: بأن هنا قدمنا الجراح على التجميل والتقويم ده في تشات جايد في اوبيتال مودرن الناس اللي يعني بس عندهم يعني نية يسووا هذا العملية ده يعني خليه يجوا لنا في الكونسلتاسيون في اوبيتال مودرن في سي اتش يو رينيسانس ويلقونا كونسلتي ونكلم ما خليه يشولوا قرصهم يمشوا انتوا لنا ناس اخرين خليه القرص ده انجكتي في السوسيتي في الاجتماع حقنا بس ويروح عن بيناتنا
1: شكرا دكتور حسين وقسايا عن التجميل في مستشفى النهضة اعزائي المستمعين اذاعه وطنيه جمهوريه تشاد الى هنا نصل نهاية برامجنا معكم في التسجيل جمال عمر أتيم وإعداد وتقديم زمزم عبد الله كباس وتحت إشراف عبد الله التوش وأليفة محمد سيد شكرا للمتابعة إلى اللقاء.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جميلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا جمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم، أسأل الله مساءكم بكل خير وأتاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسأل المستمعين والمستمعات تقيلت عافية أي إلى لي الساعة 6:45 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، 75 دقيقة في لب العائلة، 75 دقيقة تصمو لحظات البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج تصمو فاصل غنائي، بعد الفاصل كمان تصمو البلاغات، إذا كان عندنا دعايات تصمو الدعايات. الساعة 7:15 دقيقة نشرت الأخبار من أسرة التحرير، الساعة 8 إلا دقيقتين كمان نقول لكم مع السلام. أعزائي المستمعين والمستمعات، في دال هناك قايت في قدام الآلات الحديثة عبد الهادي محمد وصالح بابا يارو مع المستمعين، ولا برنامج كمان قريب بتلقوا في تيه تشرافة بابا بادمي سايكو كالكل. أعزائي المستمعين والمستمعات، نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على القائل إنما أنا رحمة مهدا. وبعد، أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، وحييكم بتهية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرنا في هذه الحلقة المباركة أن نستضيف كل من الشيخين الشيخ صالح محمد رمضان والشيخ أحمد النور محمد الهلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام للديار التشادية. ولدينا مجموعة من الأسئلة نقدمها للسادة الضيوف في هذه الحلقة المباركة. فأولا نرحب بالسادة الضيوف في هذه الحلقة. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سمعت الشيخ صالح محمد رمضان، الحمد لله الأمة التشادية بخير. شيخنا أنت كرئيس اللجنة العليا لتنظيم المولد الرسمي والشعبي، تخيمك شنو بالنسبة للموالد في جمهورية تشاد عامة؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن في تشاد معروفة بلد المحبين، المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء كبارا وصغارا. منذ دخول الإسلام في هذه التربة إلى يومنا هذا، المسلمون في هذا البلد هذا دعبهم وهذا شأنهم كشأن المسلمين كافة في رجاء الدنيا كلها في حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحب من المسلمين في هذا البلد كغيرهم يعني أخذا بمبادئ الأساسية التي تجعل المسلم أن يلتزم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جزء من إيمانه. فإذا خال القلب من الحب فلا شك أن هذا الإنسان لا يكون مسلم. فإذا كان لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا يكون مسلم. وإذا قل وضعف الحب بالنسبة للإنسان المسلم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا لا شك أن إيمانه يسير ناقص. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأشياء كثيرة تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، منها يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصبهوه بكرة وأصيلة وغيرها من الآيات. كل هذه هي المبادئ الأساسية التي جعلت المسلمين في هذا البلد وغيره يحبون رسول الله ويسيرون فرحتهم بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف. طبعا الأمم كلها تعيش مع القيادات، فإذا كان في قيادة فالقيادة هي التي ترشد الناس وهي التي توجه الناس وهي التي تخطط للناس وهي التي تضع المنهجية للناس وهي التي تبين لهم المعارف وما ينفع وكذلك الذي يضر. أيضا القيادة هي التي يلتف الناس حولها. وزي ما تعلمون زي ما قلنا المولد ده تاريخه بعيد في هذا البلد، لكن كان شيء طبيعي وعادي. وحصل سنة من السنوات حصل ركود، ما كان تفاعل مع المولد ما كان قوي زيادة، ولكن بفضل المولى سبحانه وتعالى شيخ أحمد النور القائد ده، وكذلك مولانا الإمام حسين حسن بكر رحمه الله رئيس المجلس السابق، ومجموعة من العلماء ذهبوا إلى الحج في أيام الحج، وجاءت فكرة وكانوا في الحرم المكي وأمامهم الكعبة، ولماذا لا نقيم مولدا جامعا شعبيا بعد إقامة الموالد في الزوايا والمساجد وساحات أخرى، نجمع كل المسلمين نقيم احتفالا شعبيا جامعا في مكان واحد. فالناس كلهم استجابوا لهذا الرأي. عندما رجعوا هنا في هذا البلد تلك الفكرة طبعا تم مناقشتها، وبعد نقاش هذه الفكرة بفضل المولى سبحانه وتعالى تم اختيار وترشيح مسجد الشارقة، لأن مسجد الشارقة واسع جدا، وده كان سنة 2008. ومن ذاك الوقت بدأ المولد الشعبي الكبير المعروف بالشارقة، وده طبعا جاب صحوة جديدة بالنسبة للمسلمين. بعد ما انطلقت هذه الصحوة طبعا المجلس بقوة إرادته وأفكاره استطاع حتى يستضيف رجال كبار من العلماء من الخارج، من الكويت ومن نيجيريا ومن مصر ومن الصين ومن كاميرون، فدودا جو عشان يحضروا هذا المولد في سنوات متفرقة. وزل المولد كل عام يتطور واتسعت دائرة المولد، تجد اليوم في البيوت الناس يقيمون مولدا، في الزوايا التي كانت مغلقة فتحت للمولد، المساجد التي كانت مغلقة فتحت للمولد، وكذلك القرى التي كانت مغلقة عن المولد فتحت للمولد، والفرقان أيضا استعدت وهيئت لذكرى المولد النبوي الشريف، والناس كلهم يحتفلون بأنفسهم أولا، كل واحد منا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ويفرح كثيرا وقلبه ينشري كثيرا قبل أن يجتمع مع إخوانه. إذن أنا بنقول الصحوة جديدة الآن، صحوة جديدة بما يتعلق بالمولد النبوي الشريف. هذه الصحوة ليست لكاد وحدها، بشعارات متعددة، كل ذلك المسلمون يعبرون مدى حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في كاد جزء من العالم الإسلامي الذي يعبر فرحته برسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رأيته أنا بنفسي في هذا العام شعور الناس كاد سواء كان رجال ولا نساء، اليوم بقي أزيت أكثر مما كان، وحتى قديما كان الاحتفال فقط للرجال والنساء يكون في جانب، لكن الآن الرجال يقيمون احتفالات والنساء تقيم احتفالات مستقلة للنساء، فدي حقيقة الإنسان يقول بلد ده في خير، وإن شاء الله في بلد الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأخير يرفعون أيديهم سائلين المولى سبحانه وتعالى الرحمة، وسائلين الاستقرار، وسائلين العافية، وسائلين أن يديم الله سبحانه وتعالى لهذا البلد كل ما هو رفاهية وما هو تقدم، حتى يصبح هذا البلد إن شاء الله يعيشوا بأمن وأمان، وبالتالي الناس يرفعون أيديهم، الله يوحد كلمة المواطنين وكلمة المسلمين، ويزيل فتيلة الفتن الأهلية بين الناس. هذه الأشياء كلها الناس يمكن لا يدعون لها بال، ولكنها والله عظيمة جدا، عظيمة جدا. الناس يجتمعون في مكان واحد 4-5 إلى 10,000 إنسان، وفي ساعة واحدة يرفعون أيديهم، وجاءوا من أجل رسول الله وقلوبهم منشرها منفتحة، وفي هذه الحالة الله يدع الخير لكل من قصد وطلب وابتغى شيء، فالله يعطيه، ودعوات المسلمين لأنفسهم وزويهم، وبالإضافة إلى هذا يكون لشاد كلها ولحكومة وشعبا وجميع خيرات شاد. هذا هو ببساطة التقييم البسيط. عموما نقول شاد في خير كبير جدا، وكل سنة العمل ده بيزداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الحب للمسلمين في هذا البلد ويزيدهم انسجام أكثر، إن شاء الله سيكون شيء كبير في هذا البلد في السنوات المقبلة إن شاء الله.
2: جزاك الله خير شيخنا صالح محمد رمضان معنا أيضا في هذه الحلقة الشيخ أحمد النور محمد الهلو. شيخنا الشيخ صالح محمد رمضان عرج بنا لتاريخ الاحتفال الرسمي والشعبي وجاب نماذج بالنسبة للمشايخ الذين هدروا معنا طوال السنين. حلك من إضافة ما قاله الشيخ صالح محمد رمضان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا وقبل كل شيء من هذا المنبر المبارك منبر الإذاعة الوطنية، أنا أهنئ كل المسلمين، أهنئهم طبعا بهذا المولد الشريف الذي أخرج الله به الناس جميعا من الظلمات إلى النور، وعلى رأس الذين أهنئهم ابننا رئيس الجمهورية محمد إدريس دبي إتنو ورفقائه الذين ولاهم الله سبحانه وتعالى أمر هذه الأمة، أسأل الله لهم التوفيق والسداد. ثانيا أشكر أخانا رئيس اللجنة العليا للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف الشيخ صالح محمد رمضان على هذا التقييم الجيد الذي يدل على الإلمام الكامل بمسألة المولد النبوي الشريف. ثالثا أنا أقول المسلمون اليوم أصبح ارتباطهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي يوم مضى. هذه الاحتفالات التي سردها الشيخ صالح محمد رمضان في الحقيقة أصبحت شعارا للمسلمين يلتفون حوله، وهم بهذا بدون شك عملوا بمقتضى قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فعندما يقيمون هذه الاحتفالات ويقرؤون فيها السيرة النبوية، يقرؤون فيها الشمائل، يقرؤون فيها كل الأخلاق التي تتعلق بسيدنا رسول الله أو أصحابه أو من تقدم، لأن الاحتفالات الناس يسرون فيها كل ما تقدم من الخصال الحسنة سواء تعلقت بسيدنا النبي أو بأصحابه أو بالتابعين رضي الله عنهم. ولذلك هذا الاحتفال الذي نحن الآن نشاهده في كاد وفي العالم أجمع في الحقيقة ما هو إلا حلقة كبيرة من حلقات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأوسع أبوابها. ولذلك هذا التقييم أنا وافق عليه، وذلك أن الناس عندما يدخل أو دخل هذا الشهر المبارك ما من طريق تمر به وما من زقاق تمر به إلا وأذنك تسمع أصوات المادحين وأصوات المتحدثين فيما يتعلق بسيدنا رسول الله. الميكروفونات تسمع الأصوات تتقاطع فيها، هؤلاء يمدحون هنا، هؤلاء يمدحون هنا، هذا يمدح تلك القصيدة، وهذا ينشد تلك الأنشودة، وهذا تسمعه يتكلم في الشمائل، وهذا يتكلم في عموم السيرة، وهذا يتكلم في عموم الإسلام. هذا الكلام منتشر في ليالي المولد النبوي الشريف من أول الشهر، بل منهم من يبدأ الاحتفال بالمولد عند قرب هلول الشهر، عند قرب هلول الشهر المبارك تسمع المساجد تبدأ المدح وتبدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حتى يدخل الشهر المبارك. ولذلك المسلمون الحمد لله في هذا البلد كات الآن الاحتفال صار لهم ثقافة، فتجد التاجر تاجر بس في بيته يجمع بعض الإخوان يمدحون له ويقدم لهم الحلوى ويقدم لهم بعض الهدايا. تجد حكام، نحن الآن احتفلنا في بيوت لإخوة جنرالات في الجيش، قادة في الجيش يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. نحن الآن جلسنا مع سلاطين في هذا البلد يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، ده في داخل نجمينا وفي خارج نجمينا. نحن الآن حتى سافرنا خارج نجمينا، وهناك بعض الإخوان سافروا أماكن أخرى في كاد. ما من بلد قرية أو فريق أو مدينة صغيرة أو كبيرة إلا وتجد فيها احتفالات متعددة. إذن هذا دليل على الوعي، معناه المسلمون صاروا في يقظة تامة. أولا شوف الشيخ، نحن الآن في أصعب الأوقات. ليه؟ كثير من الأماكن تسمع النبي عليه الصلاة والسلام الذي يستهدفونه بالتنقيص، يستهدفونه بالكلمات التي لا تليق، يشوهون سمعته عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه لا تضرنا بشيء ولا تضر نبي الله بشيء، لكن ده ينبغي للمسلمين أن يشدوا المئزر ليعرفوا الآخرين بمكانة نبيهم عليه الصلاة والسلام. فكثير من أبناء الإسلام هم أبناء الإسلام ينتمون إلى هذا الدين، ولكن الواحد منهم إن سألته عن تاريخ نبيه لا يعرف عنه شيء، إن سألته عن نسب نبيه عليه الصلاة والسلام لا يذكر لك، إما يذكر لك هو ووالده وجده فقط، لا يستطيع أن يجاوز هذا. هذا هو الكثير، بل من أبناء المسلمين من لا يستطيع أن يحسن الصلاة عليه، حتى كلمة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله وجدت أناس مثقفين لا يستطيعون أن يأتوا بهذه اللفظة التي يمكن لأي إنسان أن يأتي بها، حتى دي بتغلبهم. إذن نحن الآن في تحدي تام لعدم وعي الناس.
4: فهذا الاحتفال بدون شك جعلناه مدرسة لنوصل به المعلومة الإسلامية الصحيحة، سواء تتعلق بسيدنا النبي أو تتعلق بعموم الإسلام. فينبغي للناس الآن أن يتركوا ذلك الضجيج الذي يقوم به بعض أفراد الناس، هذا المولد يجوز أو ما يجوز. لا، كلمة يجوز أو ما يجوز هذه قتلها العلماء بحثا وانتهوا من أمرها وذكروا لها من الأدلة والحجج والبراهين ما فيه الكفاية. لا يستطيع كائن من كان أن يأتي بدليل يستطيع أن يحرم من خلاله مثل هذه الاحتفالات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي احتفل، هكذا نحن نقول، وهذه دعوة، ولكن هذه الدعوة نستطيع أن نقيم عليها الدليل. كما جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين، فسأله أصحابه وكانوا حريصين على بيان الأحكام، قالوا له لماذا تصوم هذا اليوم؟ قال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل إلي فيه. هذا التعليل الواضح، ولدت فيه وأنزل إلي فيه، هذا نص لا يحتمل أي تأويل آخر غير الفرح والسرور بهذا الميلاد العظيم. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله في يوم مولده بالصيام والعبادة، معناته هذا تشريع، هذا تشريع للفرح. فالصوم لا يتعين، الصدقة لا تتعين، لكن الجامع المشترك بين الجميع هو الفرح بسيدنا رسول الله. فمن صام يوم الاثنين ومن تصدق يوم الاثنين أو قدم أي عمل بر آخر في هذا اليوم المبارك يكون هو عبر بفرحه عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا أقول للمسلمين دعوكم من هذه الخلافات واتجهوا إلى تعريف الآخرين بنبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوه. فهذه الدعوة، هو كان يعرف نفسه ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، معناته هو يعرف نفسه للناس، وكان يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وهكذا كان يعرف نفسه. فإذا كان هو يعرض نفسه معرفا لها بين أصحابه الذين جالسوه وسمعوا منه وأكلوا معه وسافروا معه وحضروا معه حضرا، إذا كان يعرف نفسه أمامهم، إذا نحن الآن وقد حال بيننا وبينه عدد من السنين، عشرات ألف وأربعمائة وزيادة من السنين، ألا يحق لنا أن نعرف الآخرين الذين لا يعرفون حرمة هذا النبي، نعرفهم من خلال مولدي عليه الصلاة والسلام؟ يخرج علينا واحد من الناس ويقول أنتم تفعلون فعلا نخالف منهج الإسلام الصحيح، نقول له لا أبدا، نحن ما نحن إلا دعاة إلى التعريف بسيدنا رسول الله. ولذلك أنا أقول هذا التقييم تقييم صائب وفي محله. إذن على المسلمين أن يزيدوا، أنا أقول لهم الأعوام الجاية يا مسلمون زيدوا من هذا الاحتفال، من استطاع منكم أن يقدم أي احتفال في بيته أو في زاويته أو في مسجده أو يشارك إخوانه في أي مكان فليفعل، فإن الأجر بحول الله تعالى سيكون عظيما عظيما عظيما.
2: شيخ صالح محمد رمضان، هل عندك إضافة؟
3: أنا في فرصة نشكر الإعلام العام والخاص، خصوصا تلفزيون كات، كذلك الإذاعة الوطنية وجميع قطاعات الإعلام الخاص، ونشكرهم كثير على تغطيتهم لكل الاحتفالات في كات، خصوصا احتفال الشارقة والاحتفال الرسمي تغطيته بصورة جيدة جدا. ولذلك أنا نشكر من أعلى إنسان ووزير الإعلام وجميع المدراء تحت وجميع الأقسام التي هي ذات صلة بهذا الموضوع، كلهم نشكرهم شكرا جزيلا. نقول قدمت للمسلمين في كات هنا شيء يستحق الشكر، جزاكم الله خيرا. رؤساء المجالس أيضا نشكرهم كثير لأنه جو حضروا معنا، ولذلك هي طبعا كانت كلها حضرت، وكل رئيس مجلس جاء يمثل إقليم، إقليم ده جاء ممثل لما معنا إقليم كله حضر، فده نشكرهم. والفرق المادية أيضا نشكرهم كثير، لأنه تجد المادية الواحد في احتفالية بالنهار وبالليل كلها تلقاه يكون في احتفال آخر، وهكذا تدور الأيام وهم مع الأيام ومع الاحتفالات، فدعنا نشكرهم كثير. وكل كل من ساهم بماله أو برأيه أو بخدمته بنفسه أو قدم أي شيء نافع للمسلمين نشكرهم جميعا، وسائلين المولى سبحانه وتعالى أن يدع هذا كله في ميزان الحسنات.
4: أنا أيضا عندي إضافة، معليش شكر، بس أنا كان حضرت كثير في بعض الاحتفالات، من نجد الإخوة المسؤولين من الجوفرنيريات والسوبرفيدول والبرافيدول بيجي بيحضر مع إخوانهم في هذه الاحتفالات. في الحقيقة ده بيدي تشجيع للأمة التشادية المحتفلة وبيبعث ثقة بين الحاكم والمحكوم. ولذلك أنا أشكر الحكومة في هذه الخطوة الكبيرة وجزاهم الله خير، وأسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد من كل سوء.
2: في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفي هذه الحلقة، هما الشيخ أحمد النور محمد الهلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام للديار التشادية، والشيخ صالح محمد رمضان رئيس اللجنة العليا لتنظيم المولد النبوي الشريف الشعبي والرسمي. على هذا التقييم الخيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودهما بالنجاح، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، إنه نعم المولى ونعم النصير. البرنامج من إعداد وتقديم أبو بكر حسن بخاري، يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أستاذ المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أكاد بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية كات من إدارة التقديم الزميل أبكر حسن بخاري داخل الاستديو الساعة 7 وتقريبا 8 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. فنجي في داخل الاستديو ونبدأ بالبلاغات، نجري بلاغ واحد وبعد ذلك إن شاء الله نواصل بالمنوات الغنائية لغاية وكنا كان تم كمان للدعايات نسمو الدعايات، والساعة 7:15 دقيقة نسمو نشرة الأخبار. بلغنا تسمية الإمام التوم آديم، الإمام الجوني إيسا إبراهيم، الإمام الجيت موسى، كلهم في أنبتة 2 لهم الفرحة، يبلغوا لكل المسلمين والمداهين وكل الحفاظ القرآن وكل الحلال المجاورة كركي أنبتة عشان بحضروا في الاحتفال أنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي بيهتفلوا عن باكر يوم الاثنين في أنبتة دي بذات في مسجد حمزة أنا أنبتة دي هلة الدليجي محمد حسن أحمد، والحفلة كمان تبدأ من الساعة 9 حنا فجر لغاية الساعة 5 حنا بعد العصر. والدعوة كمان عم نكرر الإمام التوم عاديم، الإمام الجوني إيسا إبراهيم، الإمام الجيت موسى، كلهم في أنبتة لهم الفرحة، يبلغوا ويعزموا كمان كل المسلمين والمسلمات وكل الجيران أنا كاركي أنبتة 2 عشان بحضروا في احتفال أنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيحتفلوا عن باكر يوم الاثنين في أنبتة دي بالتحديد كمان في مسجد حمزة دا أنبتة دي هلة ديليجي محمد حسن أحمد، والحفلة كمان تبدأ من الساعة 9 هنا فجر لغاية الساعة 5 هنا بعد العصر. والدعوة كمان أما السيد محمد يوسف أمين ديركتير حنا الانتربريس المستقبل يقول بشكر شكرا لكل الأهل والأخوان هننجمينا الكان قدموا لي ملاقاة حرة وقت هو قبل من مملكة العربية السعودية، ومن ناية تانية هو كمان يعني يقول بشكر كل الإيال الكان أدو من انجمينا لخيت ودو لخيت أبشي، ومن ناحية تانية يقول بشكر المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فري والداي وبذات الجمعية أمدرادر الكان قاموا وسألاقوا، وبشكر كمان كل المنادلين والمنادلات عن الحركة الوطنية للإنقاذ إمبس أنا وداي. ومن ناحية تانية محمد يوسف أمين بقول بقدم شكرا للجمعيات أنا المجتمع المدني وبذات الجمعية لتحفيز القرآن وعلومه أنا كاركي زونغو وبذات الاتديان أنا دي ستم بروموسيون أنا الحقوق في الجامعة آدم بركة أنا عبشة والعادة أنا الجمعية الأبرار وكل التلاميذ وكل الأنسيان أنا السنتر رياض الصالحين أنا كاركي أرض الحبايب. ومن ناحية تانية بقول بشكر كل الناس الكان بعرفوا للسيد محمد يوسف أمين بقول الله بكتب لهم في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن ناحية تانية كل سكان أنا هلة أبشة بقول لهم كمان شكرا بالاستقبال الكان قدموا لي كابين تكنيك

0: La rentrée approche. Cette année, l'Office national des médias audiovisuels vous accompagne.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كاي لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الضباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين والمستمعات الكرام، هنا غاديو تشات في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نشرت الأخبار انت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر شبابكي. مساء الخير.
1: مساء النور زميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. السلام عليكم مستمعي الكرام إذا ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار أنا اليوم عشية، ونبدأ كالعادة بالأنمي. الوفد الوزاري الفراس الوزير الدولة وزير المالية والتخطيط والتعاون الدولي حامد تنجلين قد واصل بزيارته في مدينة أمجرس وحواليها. الورشة بخصوص الموافقة في الخطة الوطنية للاستثمار في جددان القطاع الريفي في تشاد كانت كملت في العاصمة الجميلة. والمجلس الوطني للشؤون الإسلامية عن جمهورية تشاد نظم مناسبة كبيرة احتفال بذكرى مولد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحضور هنا كثير من المسلمين والمرشدين والمحبين، وكذلك حضور هنا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سيد إمه. فدي العناوين لكم تفاصيلها من راديو تشات. البيسة انت الحكومة الفراسة الوزير هنا المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلين قاعد يتواصل بجولته الميدانية، وده كمان فيما يخص الرد الأجل والفزع للمواطنين في صباح نجاد بعد أزمة هنت الخريف هنا السنة. الوفد مما وصل هناك طوالي مشى وزار المشاريع الممولة من منظمة هنت الحسير، خاصة المخزن هنا البزري البزور اللي كان يتضرر بمناسبة هنت الخريف الماسمة، وأيضا زار الأباتوار ومقر هنا ربينا الجداد، ومشى في مكان البفسو فوق الفاكسيناسيون للبهائم. كل المشاريع كان نفذتها الحسير بالتمويل من البنك العالمي. وبعد الوزير والوفد المائي كان مشوا في سو بريفكتير هنا دير دواني، خاصة في مكان الفوق البهائم قادم بشرب ألمة، والوزير كلم للصحافة قادم نسمعه.
2: بصورة صورة كده أكون بقدم وما بارتنر هنا بسو استاشون باستورال كبار في أي ديبارتمان، وفي هنا في بردوان هنا بردوان منطقة جمال ومال وناس كتير كابوك وشونا ألمي ذكي كيف حصل ده ناس قبطابو دون هنا بسو استاشون باستورال شاتو القايدة كله بكملو أجالك ودخلوا يسو ميكرو براش كبير لألمي كان جدا ما بيمشي مش الأول ده أول ده براش دوه توقع دين سيدة فانداج ده ما قاب بيكافي في أمجرس داخل كله تو باراش داخل في وادي هنا أمجرزة لألمي ده بيجيف وبيشارجي النفط في أي ديبارتما بسو استاشون، وفي استاشون باستورال وايد ده بسو جيش برشيم 400 هكتار وموز FAO ما بانك مونديال وما منسر الفاش بخدمه بسو لأي وقت ده برشيم ده قايد وقت كان خريف جيش فيه بخزنه، كان وقت جيش ما فيه ومرقو بانتو للشعب ده نرجل البروبلم. وكلام أنا ألمي هنا أمجرز المشاكل الكبير أنا التارية ده نخدم فوقها الإيتوت أنا تقابل الدرسون بوضع من الأكتوبر وقدر السنة ده يكمل ده وكملوا الدراسة أنا. من كملوا من السنة الجاية ده نخدم فوقها لين نحلوا المشاكل هنا الأمجرز داخل وهلال في الدريك تريك ده كي ألمي ده بيجي من التارية جزكا متقيني بهو أمجرز وبكان القريب قريب ده كله كي.
1: طاهر حامد تنجلين وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي سميتو في ميكروفون راديو تشاد الكان مدلي زميل عباس بكر مصطفى في أمجرس. المدير الدراسات والتخطيط في وزارة الإنتاج والصناعة والزراعة موسى محمد سودنجي كان ختم الخدمات الورشة الفوكها كمان وافقوا في الخطة الوطنية انت الاستثمار في جددان القطاع الريفي في تشاد، وده بحضور الشركاء والفنيين للوزارة. في نهاية انت الورشة كمان راديو تشاد كان مدت ميكروفونا لواحدة من المشاركات خلينا نسمعها.
3: خدمنا في البلان اولا ده انا ست سنوات من وقت فات ده يعني الفوك نجددو عشان ببل دوكيمان ده نلغو الفينانسومان أنا السكتر رال كله كي في لوب برا يعني عند بروغرام كتير بروغرام هنا البيا بروغرام هنا الثروة الحيوانية عند بروغرام هنا الأسماك عند مشروع كله هنا السكتر رال ده يعني مجموع فوقه.
1: وفي موضوع آخر أبنانا منطقة أنا بركو كان سو نقطة صحفية وطالبوا بضرورة هنا أنتين أنا مساعدات للمزارين اللي كان اتضرروا بعد الحريقة الكبيرة اللي كان قامت في الشدر هنا التمر في المنطقة. خلينا نسمعوا لأدو هنا اللجنة خديجة بريتيل حسب الله.
4: تمر ده أتي لنا ناس ده في فايدة ده بس من هي أنكت سوينا ده في فاي سنتر 77 جاردين أناناس عند ألاف التمر في لبا في كردي 46 جاردين كل كلام مرة يجا 60 ألف شدرايا أنا تمر نراك تمر رما زراعة ساكت تدسة ودي سمين تروى سمين يقوم ولا شغل واي يقعد سنين وبنين يالا أنا ناس أساقا يأكل وشغل النار قمة أنينا ده ولا شبنا رياكشن ولا شبنا أسيستانس والناس طلبونا قال لينا داكي كيف أنينا هيني لمينا نطلب من الحكومة ومن جمعيات الخيرية ناسيونال وإنترناسيونال يشوفوا وضع الناس ده ناس ده بس أكلهم ده بس شرابهم في سنة ده مرة واحد ينتي ده بس يبسوه يصبوه في شوال ويساوقوه ويأكلوه لحد السنة الجاية والناس ده هسه حاليا ده حالهم كيف يسوقي كيف كنا نطلب من الحكومة تشيف وضع الناس ده خلي تنتي عنشي أنا أنتي إنسانجي بومبيه دول سابر رول خلي وطوم هناك عشان تمر هو عند فاريتي فاريتي هجينا هنا اوازيز ده رار انينا بس ما دوبلبي بتاتر كان ود الربطاني ما نلقو تمر هم مسياد القيدين ده يعرفوا نفر نفر وعند اسم
1: خديجة بريتيل حسب العضو عن اللجنة وده كلمت بنادين لفزع للمزارعين اللي كانوا يتضرروا بعد الحريق انت الاشجار هنا التمر في اقليم هنا بوركو. هنا في العاصمة انجمينا كمان النشاطات هنا مشروع هنا جلو بيبي جوفيال المبادرة الإنسانية اللي كان الهدف منها مساعدة الأم والسخير وقت الخلبة وباء حتى الولادة التي تشعر كان أمس سعيدة الطفل في بطنها كل سعيد ويلدو كل بيعافي. محمد عمر إدريس والتفاصيل.
5: في خلال المؤتمر النقاشي نظمتها مؤسسة جلو بيبي جوفيال بالتعاون مع دار المقاولون ومؤسسة داري فان في مرسال، المشاركين في المؤتمر ناقشوا المشاكل هنت القلبة والمأكولات الأديلة الواجب بأكلنها الأوين القلبانات وكذلك المتابعة الطبية أي الفيزيت لغاية ما المرأة تلده. محاضر البروفيسور بامباي جاك المختص في التغذية كلم في جانب صحة المرأة القلبانة وشنو الواجب تاكله، قال كان المرأة تلقى تتغذى عديل بمأكولات أديلة ومكانها القايد فوق كذلك بكان أديل كل يوم بس هي فرحانة ومبتسمة وتلقى راحتها النفسية ده بس دواهن المرأة القلبانة كالليل ولادة ماما أوديد. من جانبها كلمت في التحركات والرياضة هنت المرأة الحامل وكيف تتخلص من السموم شددت وقالت واجب الأوين القلبانات يتابعوا في الفيزيت ويحترموا توجيهات هنت الدكاترة. طلبت كذلك من الرجال خلي يرافقوا أوينهم وبمشوا معاهم في اللبتانات والمراكز الصحية ويتابعوا معاهم عشان ينقذوا الأرواح. نذكر في خلال المؤتمر المشاركين قدموا أسئلة بخصوص الحمل وصحة الأم والتطعيمات وكذلك قدموا هدايا للأمهات القلبانات المشاركات في المؤتمر.
1: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد عمر إدريس. الجميع انت القلب الأبيض للشباب في إقليم هنا مندول في جنوب البلد بالتعاون والاستفاق مع جمعية تشاد للخدمة والابتكار كان سوا حملة هنا أنتين الدم في اللبطان الإقليمي هنا مدينة كمرة. الهدف كمان عشان يفزوا المردنين ويدعموا الناس اللي كان محتاجين للدم ويقفوا معهم. الخبر كمان جاب لنا الذهب عمر أبكر من مدينة كمرة أسمان إقليمنا منتولان. من جانب آخر البرنامج المرونة الاقتصادية والاجتماعية للسكان في إقليمنا وادي فيرة وكمان قسم خنم وأيضا الحاجات الباكلو للأسر الضعيفة في صباح نجات عشان يواجهوا فوق الحمبولات الموسم الخريف الماسمي السنة. الخرم دول دا كان وزولهم بحضور هنا البريفي هنا ديبارتمان إيريبا وكذلك مندوبا الوزارة انتصر الحيوانية في الإقليم وكذلك معزومين آخرين كتار. موسى أحمد دود مرسلنا في مدينة إيريبا هو كان جاب لنا الخبر. في أخبارنا انت الدين المسجد الكبير الملك فيصل بيجي فوق اليوم فجر احتفال شعبي كبير نظموا الأعضاء المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد دا بمناسبة هنا مولد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهدروا في المناسبة رئيس المجلس الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان في جنبه مستشار هنا رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبرين سيد إما وكثير من المعزومين. خلينا نسمعوا للشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان شنو قاله.
6: إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس مجرد مناسبة نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مناسبة نجدد فيها الأحد بأخلاقه ونقتدي بحكمته ونحول محبته إلى عمل وسلوك وحياة يخدم الإنسان والإسلام والوطن.
1: الشيخ عبدالدائم عبدالله عثمان الرئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد سميتو في ميكروفون راديو تشاد كان مدلل الزميل عبد الله هارون آدم. في المركز سيفوت كمان المؤلف بيرال غانيا بارفي كان قدم كتاب الجديد الخطوط عنوان خليك تكون عندك شخصية، والكتاب كمان مكون من 240 ترقة مقسم لأربع أجزاء. جاوه بمر والتفاصيل.
7: أبقى شخصية دا العنوان الجديد للمؤلف بيرال بارفين، والكان هدج في كتابة في أهمية هنت الشخصية أي الكاريزما ووصفة بكونه هي موهبة فطرية وهي هيبة ما بملكوها ناس كتار. بيرال بارفين كلم كمان قال الكاريزما الحقيقية بتنبني من خلال القراية الكثيرة والتعلم والاستماع ومن خلال الأمل والتجربة. زاد في كلامه وقال الكاريزما هي فن هن الهجي والإقناع والإلهام والشخصية هنت الحضور، ده بخلي أثر في النفوس. ومن خلال الكتاب الخصصاء في التنمية النفسية وفن هن الخطابة المؤلف بيرال بارفي قال الكتاب ده قائد بدافئ في الفكرة البسيطة والقوية في نفس الوقت. وكمان قال الكاريزما هي ما موهبة بتجي فجأة بس لبعض من الناس المحظوظين، ولكن هي مهارات يمكن الواحد يطورها ويساهم في ممارستها وتنميتها مع الوقت. نذكركم بكونه الكتاب اللي كان ألفه الكاتب بيرال بارفي عنده 240 صفحة ومقسم لأربع أجزاء ومرق باللغة الفرنسية.
1: أجي هو حبيب عمر. آخر خبر الفيدرالية التشادية انت للرياضة هنا التيك بول كان صوت اليوم فجر جمعية أمومية حقا الجمعية الأمومية ده عشان تقدم كل الإنجازات اللي كان سوا في خلال الفترة انت المكتب القديم، وأيضا بعد ما قدموا الإنجازات اختاروا مكتب جديد تنفيذي عن الفيدرالية انت للرياضة هنا التيك بول في تشاد. 9 أضاف رسم أحمد جرمة لمدة هنا 4 سنوات جاية، والمناسبة كمان بقت في المركز هنا البحوث والدراسات من أجل التنمية سيفوت هنا في العاصمة أنجمينة. دوستي كراكنا في دلالة الساعة 7:29 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلد نجات الدين أشتر أخبار اللي ماشي والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالأنوين. الوفد الوزاري الفرنسي وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حمد تنجلينجا بواصل بجولته في صبان البلد ومشى في أمجرس وحواليه عشان يشوف المشاريع هناك كيف يا ماشي. الورشة بخصوص الموافقة في الخطة الوطنية للاستثمار في جددان القطاع الريف في تشاد كان كملت والمشاركين كمان لقوا فائدة كبيرة في خلال الأيام اللي بيتفوق هالورشة. والمسجد الكبير الملك فيصل بيجي فوق احتفال كبير بمناسبة ذكرى مولد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحضور رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية وكذلك مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات. شكرا لكم أنتم القاعدين تتابعونا حاليا من أمجرس كمرة إريبا ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد لنشر الأخبار اللي كان جهزوها أسرة التحرير محمد عمر إدريس حج هوا حبيب عمر تيت إخراج جنا بشير عمر بشير قدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيطان باكي أرقدوا أوكي ربي عافية.

أعزائي المستمعين والمستمعات، الأغنية دي كمان هدية خاصة لكل السادة المستمعين والمستمعات. بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع زميل جمال عبد الناصر الشيب أباكي، نقول له مساء الخير لزميل هناك دليجي حسنة جبرين أنقردبا. أيوة ده كمان دليجي هناك أنا أمبوغنا ولا، وكل شباب أنا أمبوغنا، كل الأجايس وكل الشياب، نقول لكم مساء الخير. يلا

أنا فولغا نقول لك مساء الخير وعيدا مساء الخير كمان لجبورة هودا شيف دي كانتون جبورة هودا نقول لك مساء الخير لك انت ولكل أسرتك الحالية كتتابي الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أوكي فنجي في داخل الاستديو بعد ما سمينا المنوات الغنائية وسمينا كذلك أغنية حلوة لأن الأغنية دي أغنية هندا كون معاني بالأكثر. أوكي نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات اللي عندنا لها. الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني يقول وكمان بآيات ذكر الله الحكيم عنده كمان يعني أسرار وبداوي كمان كثير من الأمراض المختلفة بعد من الأمراض هنا الشلل بتقرب النادم تقريبا 4 سنوات وأيضا بعد من الناس تلقازوا البطن ملان ألمي وإن سكري إن تنسيون إن كمان الأسمة وبعد من الأواوير إذا كان مسكتها ما بقدر بيدوى والجحة اللي بتعازي الراجل والمرأة وحتى اليال الدقاك وبعد من الناس إذا كان بس نايمين بيستحلموا وبيقولوا في الفراش دؤف الرجالة وبعد من النادم إذا كان داير ليه سخير كذلك بإذن الله بلقى سخير أو كمان داير زواج سنة الله ورسوله وإذا كان بس حاجة عدتها زي الدبيب أو كمان الأقرب أو كمان يعني كلب أو حشرة من الحشرات أو بهيمة من البهايم إذا كان داير بخلي من السيجاريت الترامول ولا ماريسي وأيضا بخلي من السرقة وأيضا كنادم أقلة ما عديل كذلك يعني بقدر بداوي وحتى كنادم عند أباسور في بعض من الناس يعني بخلوا بيوتهم يبنوا البيوت وبيخلوها وبس الجن يسكن فوقها بإذن الله وكمان يعني بقدر بداوي فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الرباني الروخاني يقول قائد تسيش أقا في مساكوري ده هناك في بروفينس أنا حجر لميس وبالتحديد في كاركي بورنوتي تتصل بها بالأرقام 95-29-10-9-88 أو 98-08-27-60-8-03-05-01 66-75-90-71 وكل الأرقام ده هي واتساب كذلك بتلقوه ويقول لكم بيتمنى لكم يعني الله يديكم العافية. الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار ولا حكمة الربانية الروخاني يبلغ لكل المسلمين ولكل الشادين بصفة عامة بقول هو بآيات ذكر الله الحكيم يقدر كمان بآلك كثير من الأمراض بآيات قرآنية في بعض من الناس اللي عندهم الشلل لفترة تقريبا 4 سنوات وبعض من الناس عندهم ألمي بطنهم بس يملي ألمي النادم عند ديابيت السكري التنسيون الأزمة بعض من الأوار كان كربت النادم ما بقدر بالدواء الجحة اللي بتعازي الرجل المرأة وحتى الصغير الصغير وأيضا الراجل أو المرأة دايرين

الله يديهم العيال كذلك يعني بلقوا الدقوا في الرجالة كذلك هو بقدر بيداوي بإذن الله بعد من الناس إذا كان بس نايمين يبول في الفراش الزول كان داير زواج بسنة الله ورسوله كذلك يعني بسائدة وبلغ كمان يعني الزواج الزول كان داير سخير كذلك يعني بلغ السخير الدواء زول كان مسكت الكانسير أو كمان عندك كمان الباسور أو بيخلي منه السيجاريت الترامول أو المخدرات الحشيش أو المرايس وزول كان بسرق ذاته كله بيخلي منه السرقة النادم إذا كان أقل ما أديل كذلك بقدر بداوي في بعض من الناس ببنوا بيوت وبخلوها وبعد ده كمان الجن بس بقعد فوقها بإذن الله بآيات الذكر الله الحكيم كمان بقدر بمرقة والناحية الثانية بقول له فكي جدا سايب الأسرار والحكمة الربانية يقول له هو سيشقى في مساكوري ده في بروفنس أنا هجر لميس وبالتعديد في كاركي بورنوتي تتصل بها بالأرقام 95-29-10-88 أو 98-08-27 أو 68-03-05-01 أو 66-75-91-70 يقول كمان الله يديكم العافية والصحة والسلامة بلغنا وفاء السيد أبدونغوس أبدونغوس سيد بورما سيد آدم أبكر حسنا غريما بلاما بلاما جدا كولو آدم جبرين ألغوني هسنا ديليجي بابا محمد رمات أبيت عبد الرحمن سيد زبرة غربة الدلاي يوسف والحاج السوار حسن إدريس آدم محمد سخير آدم شفد كاري محمد خبوب أبكر النايم الشيخ بشارة السوسل أزرق علي أسرة رمات أبيات وأسرة حسنة سخير ولكل الأهل هنا تأكل ناس لهم الهزن يبلخوا لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفة يروهم بموت هنا بنيتهم فاطمة محمد الكنا ماتت اليوم يوم الأحد والصرخة بسوها أم باكر يوم الاثنين في كاركي فندوري اللهم يغفر له ويرحمها بالجنة أساد المستمعين ومستمعات الكرام أنا غادي أجاد أسا 47 و6 دقيقة نمشي في مكانة الفن

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي يتشات باقي لي بس 11 دقائق، فنجي عندي واحدة ملحوظة نقدمها كذلك للمستمعين، فده كمان للناس اللي قاعدين بيساوقوا الكريدي، الناس اللي قاعدين بيساوقوا الكريدي سواء إرتيل أو كمان يعني إتيجو. أساد المستمعين، كان زمان أنت زول كان قاعد برا كان تدور ترسل لنا دم 1000 ريال تدي 1100 ريال وبدوك 1000، لأن 1000 داير ترسل لزول بيجي بشيلة تنتي 1100، أو كمان كان رسلت 1000 مرة واحد بدوك شنو 900. فهسا حاليا ما أشياء الواحد الموف موني دول ما إرتل موني وشنو دول، الناس شيكي قصروا، لكن بدأ ذات أقول يا جماعة الناس يهسا قد تأكل الناس، والله كان كتير انت رسلت 2000 ده، كان 2000 بالرسلت كان بإرتل موني كان كتير بشول منك 60 ريال، كان 1000 ريال بشول منك تقريبا 30 ريال ولا حاجة كده، ويهسا الناس قاعدين بأكل الناس بشولوا بس يعني زي الأول ده بس. فيا جماعة ماشين فوق وين يا جماعة؟ الظلم ده كأننا ماشيين فوق وين؟ أي أتوزا تقول إلا بيدور بكل بزرم أخوده ماشيين فوق وين؟ فكر يا جماعة، الموت قاعد معانا اليوم دنيا وأنباكر آخرة، شيء هننادم ده إذا كان بس أنت ظلمت بمثقال ذرة والله بتحاسب يوم القيامة، ده يا تقول بأعرفه ده واحد. الثاني كمان أنتوا القاعدين بتسووا الترانسفير، انتو ذات كل مرات قاعدين بتسببوا مشاكل للناس. يا جماعة أرجوكم إذا كان بزول جاء يدور منكم الترانسفير، يدور ترانسفير أنا 2000 أو أنا 3000، ما 3000 3000 ده ما 15 ميل، هو يدور 3000 15 ميل وإنت تكتب 20 ميل، هو يا ما أوريلك أكتب 20 ميل، إنت كتبت 20 ميل، معناتها ترسل لنا 3000 وانت رسلت 4000. الزول ده مسكين قايت بس ما بقولك يا اخي انا ترى شغل ده، مدام ترسل لي 4000 انت رسلت لي 5000، 1000 هكذا رسل لي قبل لي او 2000 ريال هكذا قبل لي، انت زول ما بتعرفه خوام عندك الكيك الاجان دول كليان دول شنو شنو دول، تعرف ترسلك كيف تسبب مشكلة عن بينك انت السيد الكبين والنادم الجسد بذاتك. الزول ده هو ده بس شغل الاندى، شغلة رسلوا عند 3000 أو 4000 داير برسل لي نادم، أوكي رسل لي 4000 خلاص أجي رسلت لي، بعد ده هو ماشي بس تنادي تقول لي أنا ترى رسلت 5000، المسألة تبقى لي والله المسألة لسه كان بنهجي فوق دي، مشاكل كتير قاعدة بتحصل، مشاكل كتير قاعدة بتحصل يا جماعة. انت زول مدام جاك قال أنا ندور ترانسفير، أيه ترانسفير أيه شنو فلان فلان، أوكي تمام، هنا كم أنا دوني دور هناك هناك أيها نماروتك ده كم ده أكون نمارو ده مش إلا مش إلا كرر لي في المعهد المعلمين يقول كي لا ريبيتيشن إلي فريمان بيداغوجيك، التكرار أنت تكرر ده ما شيء إلا يعني شيء كي عنده مشكلة، لا لا ما عنده أي بروبلم كرره، انا دني ماروتك انا دني ماروتي كي كي كي كي كي كي بطن كلها اوري لي مشيل ده ولا ياكلك شيء ولا ياكلك شيء. مرات ده هم البشولو بس بشولو اني مارو بخالط، هو بده بقولوا انت بس انتيتنا خلاص تقوم الخيامة، هو نادم دو رسلوا رسلين مثلا انا رسلتو لي لي انا وما منعرف اني رسل لك نرسل لك كيف. فيا جماعة أرجوكم أنتوا الناس إذا كان أنت كم ما تقدر تتحمل المسؤولية وما تقدر تعرف خدمك كيف الناس بخدموا في الكابين، آخر خلي منك كم باترون هناك بس كان جابك ذاته، في بعض من الناس ده هو قاعد في أنجمينة خلاص بيجيب لي أخو من در برا بعلم أنا يومين ثلاثة وخلاص بنتي لي تليفون وبقول لي أنت سوي دول بس ألقاه يكسروا لنا الرأس وبيسووا مشاكل للناس. فالله كمان يرفع البال وينزل الشفا يا أخواني. كرغنا فيدل فيدل كومسونو وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارم المستمعين، الساعة 7:54 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكعدية.
مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات، مساء الخير هناك كمان لكل المستمعين. أيوة يا سلام يا سلام، أغنية أغنية جميلة وأغنية باردة، يا سلام لكل الحبايب الحاليا قاعدين بصموا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، قاعدين بيستمتعوا وبيستمتعن، يا سلام. مين فارقنا قريب للحول؟ ها بكانك زول، والله ما خطيت بكانك زول. هيا على كل الأسادة المستمعين والمستمعات، ده الهب الحقيقي يعني. من اتفارقنا قريب للحول، لا قريب سنة، لكن أنا في بكانك ما خطيت زول. على كل الأسادة المستمعين والمستمعات، أغنية جميلة وأغنية باردة نحديها لكل سادة المستمعين والمستمعين. يلا كلنا سوا.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غادي تشاهد خلاص الوقت المحدد لبابايرو تتكمل ما في قطو تغميني. نشكر كذلك كل السادة المستمعين والمستمعات اللي كان طابوا معنا من الساعة 6:45 لخيط علينا الساعة 8 إلا دقيقتين نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية لجمهورية تشاد، 75 في لب ليلة، 75 سادة المستمعين والمستمعات سموتوا المنوات الخناعية، سموتوا البرنامج ركن الدين العظيم، نشرت الأخبار مع الزميل جمال عبد الناصر شيب أبكي، أيضا سموتوا الدعايات وبعض من الملاحظات. كرقنا فيدل فيدل قوم صنو وبس قائد في قدام الآلات الحديثة، عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو بإجري كلادي في غنسلوم إقالة ليوميان بيرسون. أعزائي المستمعين كل البرنامج ده كمان لقوتو في تهت إشراف بابا بادمي سايكو كالكال كلافيا لامنو كلالي ولا سي كونسا ميرسي. أعزائي المستمعين والمستمعات الكرام، لحظات نخليهم كمان مع الجران فير بنان السيلايو بنان جوغني جنوبا مفاشي مغنو ولا بجي كمان يقول لكم مساء بوجور وبونسوار على كل السادة المستمعين. بريني سوين دي فو هنا إذا الوطنية لجمهورية تشاد، مع السلامة التحيات علي باي باي ابوني.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. يواصل رئيس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنقلين يواصل جولته الميدانية من أجل الاستجابة الطارئة لإنقاذ المواطنين من أزمة شح المياه هذا العام، وقد رافق الوزير عدد من الشركاء المسؤولين المحليين بولاية إنادي الشرقية. عباس أبكر مصطفى.
2: شرع وزير الدولة وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد بمعيته 4 وزراء زيارتهم في المرافق والمشاريع المنفذة من المنظمة الدولية للهجرة. وقد ناقش الوزير طاهر حامد مع المستفيدين من مخزن البذور ومعرفة إشكالياتهم التي تمحورت في جفاف هذا العام لقلة حطول الأمطار. وهذا المشروع ضمن المرافق التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة عبر مشروع رئيس تشاد وبتمويل من البنك العالمي. كما زار الوفد الزائر السلخانة إلى جانب مقر تربية الدواجن، ويستفسر الوزير من المكلفين ويكشف عن انطباعات واحتياجات السكان. كما وصل وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد إلى محطة تطعيم المواشي. كل هذه المشاريع الاجتماعية نفذتها المنظمة الدولية للهجرة ليصل الوفد إلى مركز إداري بردواني، خاصة في المستنقع الذي ترده المواشي. ويسأل الوزير أصحاب المواشي بشكل مباشر.
3: بيدين بيدوا وين؟
4: قش تروح وين؟
2: عقب ذلك شرح وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة وشركائها في تسريع العمل.
5: بصورة صورة كده أكون بقدم وما بارتنر أنا بسويستاشون باستورال كبار في أي ديبارتما، وفي هنا في بردوان، هنا بردوان منطقة جمال ومال وناس كثير كابوج وشونا المذاكي كيف حصل ده ناس قبطابو دومين بسوستاشون باستورال شاتو القايدة كله بكملوا أجلك ونخدم ديسو ميكرو براش كبير لألمي كانجادا ما بيمشي مش الأول ده أول ده براش دورو طوال قايدين سيدة فانداج ده ما قاعد بيكافي في أمجرس داخل كله تو براش داخل في وادي هنا أمجرس ده لألمي ده بيجيف وبيشارجي النفذة في أي دبارتما بسوستاشون وفي استاشون باستورال وايد ده بسو جيش برشيم 400 هكتار وموز FAO ما بنك مونديال وما منستر الفاش بخدمه بصولة أي وقت ده برشيم ده قايد وقت الخريف جيش فيه بخزنه كان وقت جيش ما فيه ومرقوا بانتو للشعب ده نرجل البروبلم. وكلام أنا ألمي أنا أمجرز المشاكل الكبير أنا التارية ده نخدم فوقها الإيتوت أنا تقابل تدرسون بوضع من الأكتوبر وقدر السنة ده يكمل ده وكملوا الدراسة من كملوا من السنة الجاية ده نخدم فوقها لين نحلوا المشاكل هنا الأمجرز داخل وهلال في الدريب تريك ده كي ألمي بيجي من تارية جوسكا وتقيني باوة أمجرز وبكان القريب قريب ده كله.
2: كما أكد الشركاء المانحون عن وقوفهم وجاهزيتهم بجانب أنشطة الحكومة التشادية لحل هذه المعضلة بشكل عاجل تفاديا لوقوع أزمة انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من شح الأمطار. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: اختتم مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الانتاج والتصنيع الزراعي محمد سونجي اختتم بمركز بكرة أعمال الورشة بمركز كندو للتدريب أعمال ورشة اعتماد الخطة الوطنية للاستثمار في تحديث القطاع الريفي بتشاد. زكريا يحيى زكريا.
6: أشاد مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الإنتاج والتصنيع الزراعي محمد سونجي بتوصيات المشاركين في ورشة اعتماد الخطة الوطنية للاستثمار في تحديث القطاع الريفي في تشاد، توصيات أهمها حشد الموارد لتحديث خطط القطاع الريفي 2026-2030 ووضع خطة تسييرية للحصول عليها ودعم جهود الحكومة في هذا السياق من قبل الشركاء الفنيين والماليين ومنظمة المجتمع المدني. إحدى المشاركات بالورشة تحدثت عن أهميتها.
7: قدمنا في البلان أولا ده أنا 6 سنوات من وقت فات ده يعني الفوكي نجددو عشان بيل دوكيومان ده نلغو الفينانسمان انا سيكتور رال كلوك في لوبرا يعني عند بروجرام كتير بروجرام هنا البيئة بروجرام هنا الثروة الحيوانية عند بروجرام هنا الاسماك عند مشروع كله انا السيكتور رال ده يعني مجموع فوق.
6: نظمت الورشة من قبل وزارة الانتاج والتصنيع الزراعي بالتعاون مع البنك الدولي ومشروع برو أجري واستمرت 3 أيام بمنتجع كندل في الفترة من 10 إلى 12 من سبتمبر الجاري.
1: قدم أمس أبناء منطقة بركو حديثا صحفيا دعوا فيه لضرورة تقديم الدعم للمزارعين المتضررين من حرائق أشجار أو مزارع التمور أو مشاتل التمور.
8: تمور ده أكل أناناس ده في فايدة ده بس من هي أنكت سوينا ده في فايدة سنتر 77 جاردين أناناس عند ألاف التمور في لبا في كردي 46 جاردين كل كلمة ده يجي 60,000 شدرة أنا تمور نراك تمور ما زراعة ساكت تدسة وشدي سمين 3 سمين يقوم ولا شغل واي يقعد سنين وبنين يالا أنا ناساسا جاي أكل وشغل ده نار جمع أنينا ده ولا شبنا رياكسيون ولا شبنا أسيستانس والناس طلبونا قال لنا ده كيف عنينا هنا لمينا نطلب من الحكومة ومن جمعيات الخيرية ناسيونال وانترناسيونال يشوفوا وضع أنا ناس ده ناس ده بس أكلهم ده بس شرابهم في سنة ده مرة وادي أنت ده بس يبسوه يصبوه في شوال ويساوقوه ويأكلوه لحد السنة الجاية والناس ده حسا حاليا ده حالهم كيف يسوق كيف نطلب من الحكومة تشوف وضع أنا ناس ده خليت أنت عنشي أنا أنت إنسانجي pompier dol sa perrol khali wotum hinak achan tomura ko inda variété hagina hana oasis da rar anina besmato flepe peut-être kan wad rabatani manurgo tomura humam siada gerin da ya funa farna farwa inda usum.
1: تتزايد المبادرة الرامية لتعزيز الأمن الغذائي في ولاية والداي في ظل ضعف هطول الأمطار هذا العام. وقد زار المندوب العام للحكومة لدى الولاية عفوا المندوب المكلف بالزراعة إلى منطقة أمليون التابعة لمحافظة وارا برفقة رجال الأعمال والفاعلين في هذا المجال. حماد داود حماد.
9: في ظل شح الأمطار هذا العام تكثف المنظمات جهودها للاستعداد للأزمات المحتملة، وقد أسهمت منظمة ساداب في استصلاح واستقلال 1381 هكتار من الأراضي الزراعية ضمن مشروع التحول الريفي الشامل الذي يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 9293 شخصا من الرجال والنساء موزعين على 4 قرى. وهدفت هذه الزيارة الميدانية إلى تقييم مستوى تقدم المحاصيل الزراعية والوقوف على مدى تنفيذ المنشآت والتجهيزات، إلى جانب التأكد من مدى تبني السكان المحليين للتقنيات الزراعية المرتبطة بمفهوم الأعمال الزراعية. وأوضح مدير مشروع منظمة ساداب شيلنياي باتالي أن هذه المواقع الزراعية ليست مجرد مساحات للإنتاج، بل تمثل شبكة أمان اقتصادية ووسيلة فاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة للاجئين والمجتمعات المضيفة العمل الزراعي المشترك وتبادل الخبرات والمهارات والحد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية الطارئة. وخلال الزيارة أوضح المنتجون الزراعيون الذين تشكل النساء غالبيتهم أن المشروع يمثل بالنسبة لهم طوق نجاة اقتصادي حقيقي، غير أنهم اغتنموا المناسبة للمطالبة بمزيد من الدعم في مجال معدات الري لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في مواجهة التقلبات والظروف المناخية. وفي ختام الزيارة أشادت المندوبة الولائية المكلفة بزراعة في والداي سعدية خميس بالأثر الميداني الذي حققته منظمة ساداب، كما ثمنت التزام المجتمعات المحلية ومشاركتها في إنجاح المبادرة. وأكدت المندوبة دعم السلطات لهذه الجهود بهدف جعل هذه المبادرة نموذجا للأمن الغذائي والتمكين الاقتصادي في ولاية والداي. ومن خلال تنظيم المنتجين في تعاونيات قوية ومستدامة تعمل منظمة ساداب على ترسيخ المكتسبات وضمان استمراريتها، ويتمثل الهدف على المدى البعيد في تحويل هذه المواقع الزراعية النموذجية إلى نماذج للصمود الزراعي يمكن تعميمها وتكرارها في مختلف مناطق ولاية والداي. أبشا حمد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: احتضن الجامع الكبير للملك فيصل بأنجمان احتفالا شعبيا حاشدا بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. جرت المناسبة بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالبعثات جبريل سعيد يما، ممثلا للرئيس الجمهورية وفضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان رئيس المجلس.

0: عقبتها مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية الشريفة التي عكست مكانة هذه المناسبة في نفوس المشاركين. في كلمته رحب رئيس اللجنة المنظمة فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان بالحضور، مستذكرا بهذه المناسبة العطرة سيرة النبي الكريم وما جسدته رسالته من قيم الرحمة والتسامح والأخلاق الفاضلة. من جانبه تناول المفتي العام للجمهورية فضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو أهمية إقامة هذا الاحتفال الشعبي الكبير.
1: هذا هو العام 17 ونحن نحتفل هذا الاحتفال الشعبي الكبير من أجل أن نعبر عن حبنا ومن أجل أن نعبر عن ميثاقنا الذي عاهدنا به مولانا جل جلاله أننا نتمسك بهذا الدين حتى نموت.
0: بدوره أكد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد الدائم عبد الله عثمان أهمية إحياء ذكرى مولد النبي.
2: إن الاحتفال بالمولد النبوي ليس مجرد مناسبة نتذكر فيها تاريخ مولده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مناسبة نجدد فيها العهد بأخلاقه ونقتدي بحكمته ونحول محبته إلى عمل وسلوك وحياة يخدم الإنسان والإسلام والوطن.
0: هذا ويشكل الحفل الشعبي الكبير مناسبة لتجديد المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستحضار سيرته العطرة وقيمه القائمة على الرحمة والتسامح والتآخي في أجواء إيمانية جمعت العلماء والدعاة وحفظة كتاب الله وجمع غفير من المشاركين.
3: عرض المؤلف التشادي بير البارفي كاريزماتيك كتابه الجديد الذي حمل عنوان كن كاريزماتيك. مناسبة العرض تمت أمس بالمركز مركزي سيفوت. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: كن كاريزماتيا هو العنوان الجديد للمؤلف بيرال بارفيه، والذي تناول في كتابه أهمية الكاريزما ووصفها بأنها موهبة فطرية وأنها هبة لا يملكها إلا عدد قليل من الأشخاص، مضيفا بيرال في كتابه إلى أن الكاريزما الحقيقية تبنى وتطور من خلال القراءة والتعليم والانضباط والاستماع والعمل والتجربة. شارحا المؤلف في عرضه بأن الكاريزما هي فن التحدث والإقناع والإلهام وصناعة الحضور الجسدي تترك أثرا في النفوس. ومن خلال هذا الكتاب المخصص للتنمية الذاتية وفن الخطابة يدافع المؤلف عن فكرة بسيطة وعميقة في الوقت ذاته: الكاريزما ليست موهبة حصرية لفئة من المحظوظين، بل هي مهارات يمكن تطويرها والانضباط في ممارستها وتنميتها مع مرور الوقت. هذا ونشير إلى أن الكتاب يحتوي على 240 صفحة ومقسم إلى 4 أجزاء وصادر باللغة الفرنسية.
3: عقدت الفيدرالية التشادية لرياضة التيكبول جمعيتها الأممية، وذلك من أجل انتخاب مكتب تنفيذي جديد لأعضائها. محمد موسى أحمد طاهر.
5: اجتمع ممثلو الأندية والروابط في جامعة عامة انتخابية لانتخاب المكتب التنفيذي الجديد لأعضاء الفيدرالية التشادية لكرة التيكبول، وذلك تحت شعار من أجل كرة تيكبول تشادية قوية وحديثة وأداء مميز في خدمة الشباب التشادي. ومن خلال الجمعية العمومية قدم التقرير الفني والإداري، إضافة إلى عرض الحصيلة المالية للمكتب المنتهية ولايته. كما أكد في حديثه الرئيس الجديد للفدرالية أحمد جرمة أن هذا الانتخاب يضع جميع الفاعلين أمام مسؤولية العمل بروح الوحدة والشفافية والتضامن من أجل تطوير هذه الرياضة في تشاد. وللإشارة يتكون المكتب التنفيذي الجديد من 9 أعضاء لولاية تمتد لأربع سنوات.
3: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.